0: ما الذي جرى يا راح؟ إنها مجرد فراشة. لم يدخل أحد إلى الكوخ دون علمك أيها الحارس النشيط. هل تتذكر دودة القز التي كنا نطعمها؟ إنها هي كبرت وصارت فراشة. نعم، يحدث هذا التحول أحيانا في عالم الحشرات، لكن الحيوانات لا تتحول إلى طبيعة أخرى، وكذلك الإنسان، إلا إذا غضب الله عليه وأراد أن يحط من شأنه. اجلس في هدوء وسأكمل لك قصة أصحاب السبت. كان سكان قرية أيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان، وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع، وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت. فكر الأشرار في أن يلقوا الشباك في يوم التحريم ثم يرفعوها مليئة بالسمك في اليوم التالي.
1: هيا يا شمخون أسرع،
2: أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين.
3: اخفض صوتك،
4: ستوقظ أهل القرية بصياحك هذا.
1: هيا بنا الآن تفرقوا

0: صباح الخير يا ميمون، أتمنى لك صيدا طيبا.
1: وأنا كذلك.
0: أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟
1: نعم، أقصد لا، لقد نسيتها، سأذهب لإحضارها.
0: شمخون، ألن تصاد معي؟
2: لا، بصراحة أريد العمل مع كبير الصيادين ميمون.
0: كما تحب، أنا لا أرغم أحدا على التعاون معي.
1: لماذا قلت له إنك ستعمل معي؟ سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة.
3: لا، نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الخلجان الصغيرة.
1: نعم، هذا هو الرأي الصواب.

0: انظر انظر يا كبير الصيادين، هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا.
1: أخرج الشبات في صمت، أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين.
2: يا للحظ السعيد،
0: لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي.
1: كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت.

0: أسعارنا واحدة، لا نقبل المجادلة. تذكروا، لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا.
1: من أين أتيت بهذا السمك يا ميمون؟
0: يا ميمون؟ اسمي كبير الصيادين يا هذا. سؤال عجيب، السمك لا يأتي إلا من البحر، هل عرفتم رجلاً يصيد السمك من فوق الشجر؟
1: من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضاً في البحر ولم أصد شيئاً.
0: هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك.
1: بل هي الحيلة، لقد قمت بالصيد في يوم السبت.
0: السمك طازج يشهد على ادعائك.
1: ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم.
0: نعم فعلت ذلك، ما شأنك أنت؟
1: اسمع يا ميمون، لقد تحملنا طمعك وفسادك، ولكننا لن نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت.
2: سوف يحل الغضب علينا جميعا.
0: إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا.
1: إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم، لن نخرج منها.
3: اسمعوا يا رجال، لنبني جدارا يعزل بين الفريقين.
0: أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل.
1: وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله.
2: إنهم يأخذون مساحة أكبر منا في القرية.
1: دعيهم، لا أريد مشاحنات، لا طاقة لنا بهم. إن أغلب من انضموا إلينا من النساء والأطفال والعجائز.
0: زيدوا في ارتفاع الجدار، لا أريد أن أرى هؤلاء الفقراء ولا أريد أن أسمع صوتهم.
4: رغم وجود الجدار سنسمع أصوات أمعائهم وهي تصرخ من الجوع.
3: لا تنسوا أن فكرة الجدار العازل هي فكرتي.

0: خذوا خذوا واشكروا رب الذي وهبنا هذا الطعام.
1: غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله، أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء.
2: كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة.
3: نعم، فنحن نتدفأ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النار. هل ألقيتم الشباك في البحر؟
4: بالتأكيد، وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب.
3: أريد أن ألقي نظرة على جيراننا الفقراء حتى أتأكد من بؤسهم وجوعهم.
2: سمعت أنهم يغمسون الخبز في ماء البحر المالح.
5: إلى أين تذهب يا زوجي في هذا الجو العاصف؟
1: أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار.
5: لماذا؟
1: من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم.
5: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟
1: معذرة إلى الله.
5: ماذا تعني؟
1: أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا.
5: رأيي أن تدعهم لعذابهم، فإنهم لا يستحقون النصيحة.
6: ما هذا الشعر الغزير؟ يا إلهي لمن هذا الوجه القبيح؟ يجب أن أختبئ، لا أريد أن يراني على هذه الصورة.
7: أين ذهبت تلك المرأة؟ أشعر برغبة طاغية في تناول الموز والفول السوداني.

0: ناس يا ناس، إنني أرى قردا متوحشا. من أين أتى وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك. لماذا تضحك أيها القرد؟
1: صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون.
0: إنه أنا شمخون، شمخون أنا، ولكنني لست قردا. تعجب أيها القرد.
1: بل أنت القرد.
0: بل أنت القرد،
1: أنت القرد.
2: توقف.
1: من هذا القرد؟
2: أنا ميمون كبير الصيادين.
1: بل قل كبير القرود.
0: انتظر انتظر، بدأت أفهم. لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قرود.
2: يا له من ذكاء بالنسبة للقرد. نعرف هذا، ولكن ماذا سنفعل؟
0: كيف سنظهر أمام الناس بهيئة القرود؟
2: ما دمنا قد أصبحنا جميعا قرودا فلا فرق، لنستمر في الحياة على أي صورة.
1: لا أحد يريد شراء السمك.
0: التاجر قال لنا صيدوا لنا موزا أفضل من السمك.
2: وكيف نصيد الموز من البحر أيها الغبي؟
0: الحق معك، هذه مشكلة كبيرة.
3: أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟
1: لم يتحول سمحون إلى قرد.
2: أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا ليوم الواحد.
0: هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا.
2: لا، إن كرامتي تمنعني.
1: لا يوجد للكرامة قرود، عفوا، لا يوجد للقرود كرامة. يا سيد سمحوني يا كبير الصيادين.
3: إنه صوت آدمي، كيف هذا؟
1: نحن جيرانك وأهل قريتك، استيقظنا اليوم على هذه الحال.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشر؟
3: كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه.
2: أيها الناس، أقصد أيها القرود، كفوا عن القفز وأنصتوا لي.
1: ماذا تريد يا كبير القرود؟
2: علينا أن نفكر في تدبير حياتنا الجديدة. لقد فرغ الطعام من كل البيوت وغرقت كل المراكب بسبب إصرار البعض على الحفر فيها.
0: كنا نلعب.
2: والعمل، ماذا سنأكل غدا؟
1: هذا سؤال مهم. أقترح أن نأكل موزا وعنبا.
0: عندي فكرة جيدة. نأخذ ذهب النساء ونستبدله بالموز.
1: هذه فكرة ميمونة.
3: حمدا لله تعالى، عادت الحيتان إلى البحر. يا زوجتي، اقتسمي ما رزقنا به الله مع إخوان الصيادين، واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار.
4: لا تذكرني بهم، إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار، ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحسر طوال الليل.
3: هذا جزاء من يغضب الله.
4: لو علم المذنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على ذنب.
3: هيا بنا.
1: يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون.
0: نحن جميعا جوعى، وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام.
1: طعام مهين، الموت أفضل منه بكثير.
2: أستطيع أن أدهشكم الآن أكثر. سأريكم كيف تخبز الفلاحة عجينها. لنتخيل أن هذا هو عجين الفلاحة، انظروا.
1: هذه حركة قديمة، ألا تعرف غيرها؟
2: أستطيع أيضا أن أريكم كيف يتصرف البحارة عندما تهب عاصفة. إنهم يتسلقون الصارية بسرعة هكذا هكذا هكذا هكذا، ثم يرتعشون من الخوف هكذا هكذا هكذا، والرياح شديدة هكذا هكذا.
1: رائع رائع، خذ هذه الموزة. أرنا الآن كيف ينجو القرد من الغرق، أخرجوه من الماء لنتسلى به أكثر.
2: أنجدوني أنجدوني، إنني أغرق إنني أغرق أغرق أغرق أغرق.
5: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم.
6: وهكذا صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه. عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان. أراكم على خير غدا إن شاء الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عمر.

يا رحمن ويا رحيم، يا تواب ويا كريم، إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك يا رب مساءلة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضريب. من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إليك مآبي ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح.

0: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرشت به فرشت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآل محمد، وأن تؤويني في جواره مع آله يا كريم يا وهاب ويا عظيم. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك. يا حي يا قيوم يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيبوا وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكبوا.

والله يضرب الأمثال، يفصل الأقوال، يغير الأحوال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مشرف رسله بالتنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستغن عن عباده، متفرد بربوبيته وألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته،

ذاته، والقول في بعضها كالقول في جملتها، تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وتقرأ بلا تأويل ولا تعطيل، تمر كما جاءت. الكيف مجهول، والإيمان بها واجب، وصرفها عن ظاهرها اعتداء، وتعطيلها جناية. لا يشبه المخلوق ولا يشبهه المخلوق، صفاته كمال وجلال وجمال، لا نقص فيها ولا عيب، لا سنة ولا نوم، لا ضعف ولا فناء، لا زوال ولا انتهاء، لا حاجة ولا فقر. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا تراه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة. كلم موسى عليه السلام تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وفهم سليمان عليه السلام تفهيما، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما. يخلق ما يشاء ويختار، تكلم بالقرآن وعلم البيان، وإليه يصمد الثقلان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم.

هو القاهر فوق عباده، المهيمن على خلقه، المستوي على عرشه، القاهر لأعدائه، الناصر لأوليائه. ما يفتح من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. من يهدي فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، من يكرم فلا مهين له، ومن يهن فلا مكرم له. لبيه حقا حقا، ولا إله إلا هو صدقا صدقا، وتبارك ما أعظمه خلقا ورزقا. هو الولي الحق، هو الولي الحق، ورب الخلق، وصاحب الأمر، بيده الملك، وإليه المآب، وإليه المشتكى، وبه المستغاث، وعليه التكلان. هو أسرع الحاسبين، وأكرم المعطين، وإله الأولين والآخرين.

وبين دم لولا رجائي ومطمعي لفضلك أضحى فيك قلبي يشذب تعاليت عمن شبهوك وقدست صفاتك يا من جوده لا يغيب تباركت يا من أنزل الغيث والهدى فذكرك للأرواح أحلى وأطيب فأنت الذي في الغار أمنت أحمدا وخيبت أهل الشرك حين تحزبوا وشاكوا سلاح الموت إما مهند تقاطر موتا أو حديد مذرب فأوليته نصرا عزيزا مؤيدا وصار حديث الدهر يقرى ويكتبوا.

0: ووالله إن العيش فيك مبارك وفي غيركم بؤس كريه معذب.
1: سبحان من أحاط علمه بالكائنات واطلع على النبات وعلم بنهايات الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير ولا يغيب عنه الفتيل والقطمير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبدئ ويعيد وينشئ ويبيد وهو فعال لما يريد، لم يخلق الخلق سدى ولم يتخذ المضلين عضدا، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: وما من دابة إلا على الله رزقها، هذا طبعا نمط من الضمان. القرآن الكريم يضمن لنا أن أرزاقنا، ولفت نظرك إلى أن الرزق ترى مو يعني بالمعنى اللي يتبادر إلى ذهنك أن الرزق بس هو تحصيل الأموال، لا لا، العلم من الرزق، الجاه من الرزق، القدرة على الحركة من الرزق، أي نمط من أنماط الأعمال ليستعين بها الإنسان على إدامة حياته هو من الرزق، هي كلها من أقسام الرزق. فلما الباري عز وجل يضمن، الباري يضمن الرزق لعباده، أن تكون ترضى بالضمان ولا تنصرف إلى الاعتماد على غير الله عز وجل، لأنه غير الله عاجز. أكو عبارة عند الفلاسفة يقولون ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، يعني إذا واحد يستعين له بواحد عاجز مثله ما سوينا شيء، اثنينهم عاجزين، والعاجز إذا استعان بعاجز ثالث أما سوينا شيء. إذن لازم ينتهي ليستعين بقوي ما عنده عجز، وما عندنا قوي لا يعتريه العجز إلا الله عز وجل. إذن في واقع الأمر التوكل على رأي البعض هو الرضا بالضمان، أن ترضى بما ضمن الله عز وجل لك، وأن تصرف همتك عن الاعتماد. هذا رأي. رأي آخر تلمس من عند المعنى الصوفي إلى حد ما، بعض الفقهاء وبعض المفسرين يذهب إلى أن التوكل هو عبارة عن ترك الأسباب والالتفات إلى مسبب الأسباب، لأنك إذا توجهت إلى الأسباب انشغلت بالسبب عن المسبب. شلون يعني؟ شنو معنى هذا؟ ماكو واحد مثلا يقول جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هذا يعني أنت مثل ما يأتيك موتك يأتيك رزقك، تترك الأسباب، لا تشغلك الأسباب، تفتح دكان تنشغل به مثلا، أو تمارس عمل تنشغل به، هذا لا، ما ينبغي. ينبغي رأسا تتوجه إلى مسبب الأسباب، إن الذي شق فمي كافل بالرزق حتى يتوفاني. هذا معنى يا أبواب الإسلام، هذا مو، لأن الإسلام من المفاهيم البدهية به، من أبسط المفاهيم البدهية به أن الله عز وجل استعمرنا في الأرض، يعني أمرنا بعمارة الأرض، وعمارة الأرض ما تتم إلا بالعمل، ممكن، والممارسة في العمل ما ينافي التوكل أبدا. يعني أنا لما أريد أعمل مو معناه ما بتكل على الله، لا بالعكس، أتكل على الله وأذهب إلى محلي، وأتكل على الله وأجي إلى حقلي إلى البستان، نعم، وأمارس بالزراعة مثلا، أمارس بالغرس. ولذلك سأله أحد الفقهاء، واحد قال له أنا نذرت نذر، قال له ماذا نذر؟ قال له نذرت كذا مبلغ أعطيه للمتوكلين. من هم المتوكلين؟ قال له المتوكلين الزراع، هذا الفلاح اللي يشق الأرض ويدب بها البذرة ويتوكل على الله ويروح، لأنه ما هو إلى هنا أدى دوره، الباقي مو عليا على الله، هذا متوكل. وفعلا هذا لو ما يعني لو ما عندنا نمط من التوكل يعتبر هذا تضييع للمالية، لأن هاي حبوب الحنطة أنا ما جايبها بلاش، يعني طن الحنطة يكلف كذا مبلغ، هذا طن الحنطة لما أشتري وأدب بالتراب، هل معنى هذا أن هذا عبث؟ لا، هذا مو عبث، بالعكس، أنا مشيت على السنن الطبيعية، على النواميس الطبيعية، الله أمرني وقال لي إحنا أودعنا لك الرزق في خبايا الأرض، القي البذرة وروح. إذن في واقع الأمر أن ترك الأسباب ليس من خلق الإسلام في شيء، ولو كان كذلك لما عمل الأنبياء. الأنبياء كلهم عملوا، أقعدنا نبي من الأنبياء ما اشتغل في حقل من الحقول، حقول العمل. يعني إذا ترجع إلى تاريخ الأنبياء كل الأنبياء عمال عملوا، كل واحد عمل بشيء، واحد عمل بالخياطة، واحد عمل بالنجارة، واحد عمل بالراعي، وأثنى أصناف العمل أي نوع من أنواع العمل نعم كانوا يعملون به. فترك الأسباب والالتفاف إلى مسبب الأسباب اللي يتصور البعض أنه هو محض التوكل، لا، هذا ينافي خلق الإسلام. الرأي الثالث هذا اللي يعليه أغلب المفسرين، أن التوكل هو عبارة عن ماذا؟ عن الأخذ بالأسباب، بالسلم وبالحرب، وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. أنت مهمتك أن تأخذ بالأسباب والباقي فوض إلى الله، لأن أحيانا السبب وحده ما يضمن لك، ولو كان السبب وحده يضمن لكان السبب خالق، لكان إله. فلا أوضح لك الفكرة، يعني أنا مثلا الآن أكو بعض الناس يحرث خل الأرض ويذب النبتة درجة حرارة معتدلة وما يأكو، ومع ذلك ما يصير عنده زرع. إذن مو الأسباب الطبيعية كافية. رجل مثلا يفحص فحص كامل هو وزوجته، ما عنده مانع من الحمل أبدا، لا هو عنده مانع ولا المرأة عندها مانع، مع ذلك ما يصير عندهم طفل. شو تسمي؟ إذن السبب الطبيعي وحده مو كافي، أكو شيء أبعد من السبب الطبيعي وهو أمر الله عز وجل. لأن لو انفرد السبب الطبيعي بالإيجاد لكان إلها إلى جانب الله. إذن السبب الطبيعي يعبرون عنه الفلاسفة واسطة، معد كما يعبرون عنه. زين، إذن في واقع الأمر حقيقة التوكل هو الأخذ بالأسباب، بالسلم وبالحرب. رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يريد ينزل إلى الحرب ما اكتفى بالدعاء. يعني تأملي، يعني أنا لما أكون عندي مشكلة أو بالأحرى أريد أدفع عن بلدي شر أو مكروه، أريد أدفع عن نفسي، أدفع عن مقدساتي، طبعا الدعاء وحده مو كافي، ما يكفي أن ألزم الدعاء. الدعاء ما يطرد لي مدفع ولا يطرد لي شرير أبدا، لا الدعاء وحده ولا المدفع وحده، أكو اثنين. نبالي اللي يعتمد على المدفع من دون الدعاء أو على الدعاء من دون المدفع ما معناهما أخذ بالأصول الصحيحة، لا بد منهما معا. يعني الأسباب الطبيعية ومسبب الأسباب وهو الله عز وجل. ولذلك النبي كان يستنزل الناصر، لكن يهيئ العدة، يشتري السلاح، يبري النابل، يمارس بنفس النزول إلى ساحة الحرب، ومع ذلك يدعو الله عز وجل. توكل إذن في واقعه أن نأخذ بالأسباب، نأخذ الأسباب الطبيعية سواء بالسلم أو بالحرب، ومع ذلك من بعدها التوكل على الله تبارك وتعالى، استنزال النصر منه. طيب، الآية أمرت بالتوكل، قالت وتوكل على الحي الذي لا يموت. شنو المقصود هنا؟ اتنبه لي بعضهم يقول أن الآية عندما أمرت النبي صلى الله عليه وآله بالتوكل على الحي مو معناه نهت عن السبب الطبيعي. شنو؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. يعني مثلا إحنا نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. الله عز وجل يخاطب نبيه أيوب، أيوب اشتكى إلى ربه الضر، عنده مرض جلدي، كان مصاب بأمراض جلدية واشتكى إلى ربه الضر. الله تبارك وتعالى أوحى إليه هذا، قال له اركض برجلك، يعني احتفر النبع هذا برجلك، هذا مغتسل بارد وشراء. أولا لفت نظر إلى طرفي العلاج، العلاج طرف من عنده هذا المياه المعدنية أمره أن يغتسل بها، يعالج الجلد بها. ولا يفوتك أيضا ترى بعض أمراض الجلد تعالج بتخفيض الحرارة بالماء البارد، فيقول له هذا مغتسل بارد وشراب، نوع من العلاج، العلاج الظاهري الخارجي الجلد، وتشرب الماء، الماء به أيضا خواص معدنية للقضاء على هذا. دائك لو كان مجرد لو كان مجرد الدعاء كافي لما أمر الله نبيه بأن يأخذ بالأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا مرضتم فتداووا. هذا إذن أكو غلط عند البعض عندما يتصور. واحد قالوا له أنت مريض ليش ما تروح إلى الطبيب؟ قال إن الطبيب أمرضني. هو الله عز وجل هو اللي سبب أمرضني. صحيح ما يخالف، الله يبتلي العبد، لكن بالوقت اللي يبتلي العبد وضع له أسباب للخروج من هذا الابتلاء، ومن هذه الأسباب التداوي. الله عز وجل أنزل على لسان نبيه إذا مرضتم فتداووا، فإن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء. إذن الأسباب لابد منها، ولذلك خير عمل العبد الاحتراف. إذا العبد يحترف يطلع يشتغل يسعى على أبوين، يسعى على عيال، على زوجة، يسعى على نفسه ليصونها عن التكفف، كلها أعمال عبادية. الأسباب لابد من الأخذ بها، لأن إحنا إذا تركنا الأسباب عطلنا الأرض، يعني تماما عطلناها. والإسلام دين عمل، ما كان يوم من الأيام دين خيال أبدا، وما كان يوم من الأيام يعطل طاقات العبد بانتظار الفواعل الغيبية. لا، الواقع أكو فواعل الله عز وجل جعلها في متناول أيدينا، انطانا طاقة وعضلات وعطانا فكر وبسطنا الخيرات بالأرض وأمرنا بأن نكتسب وأن نعمل. فهالأفكار الخاطئة اللي تميل بالإسلام إلى نمط من أنماط الرهبانية والانعزال عن الحياة يأبه الإسلام.

عبادته ولا يتعارض مع سعيه لسماع الخبر أو لسماع الرواية أو لأمور دينية. كانوا يعملون، يأكل الإنسان من عمل أشرف كد ابن آدم أو أشرف طعامه هو من كد يده، إذا أكل من كد يده. بالفعل هذا هو النمط المشرف، لأن الله عز وجل يريد للإنسان التكريم، ولا تبقى عند الإنسان كرامة إذا أهرق ما أحرق ماء وجهه على الأعتاب، على أعتاب الناس. ويقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في دستوره الرائع: لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال، تقول الناس لي بالكسب عار، فقلت العار في ذل السؤال. فواقع الأمر، القرآن الكريم يريد أن يربينا، نعم يربينا، يقيمنا على التربية، على النمط من التربية. وما أكو تربية أعظم من تكريم النفس، من أن تكرم هذه، لأن الله كرمها. ولقد كرمنا بني آدم، ليس للمؤمن أن يذل نفسه، ليس له أن يذل نفسه. واحد هذا يقول شفت الإمام الباقر، الإمام الباقر كان بدين سلام الله عليه، بدين وطالع يقول بحر الحجاز الظهر بالمدينة، أنا طالع وشفت أبو جعفر الباقر طالع وبيدة ميدة أداة مال بستان، إما ربش أو مسحاق. قلت له إلى أين في هذا الوقت هذا الصائف بالحر هذا، ماذا تقول لله إذا جاء أجلك وأنت على هذه الحالة؟ اشتعوا التكالب على الدنيا طالع بالحر هذا، ها؟ ماذا تقول لله؟ تبسم الإمام، شاف هذا أكو ترى في النيمونة من النوع هذا، يحفظ له كلمتين بناء صار فقيه نبالي، وعلي منها على أبي جعفر الباقر، شايف؟ يعني تأمل. تفت له قال له: أنا أقول لله عز وجل أنا توجهت حيث وجهتني، أنت وين وجهتني؟ أنت أمرتني بالسعي وبالكسب، وأنا طالع أسعى على عيالي، أحب أن أطعمهم من كد يدي، شنو الإشكال في هذا حتى تشكل علي؟ ليش يفرق أن يكون طالع بحر أو برد؟ والإنسان إذا ما يشقى ويعرق في سبيل الحصول على قوته، كيف تعتبر إنسان يكرم نفسه أو يكرم أهله أو يأكل من كده؟ يقول: فأخجلني والله من حيث أردت أن أخجله. فواقع الأمر، الآية الكريمة عندما أمرتنا بالتوكل ما أمرتنا بتعطيل الطاقات أبدا، الطاقات التي أودعها الله عز وجل عندنا أمرنا باستثمارها، واستثمار الطاقات سواء الطاقات الذهنية والطاقات الجسدية والطاقات الخارجية كلها نحن أمرنا باستثمارها. هذا اللي قلت لك الجانب العبادي من الآية، بعض المفسرين لا يصرفها للجانب الجنائي، منهم الطبرسي في مجمع البيان، الطبرسي عند تفسير هذه الآية الكريمة يقول أن معنى قوله تعالى وتوكل على الحي، يقول أن معنى قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، هناك أنه أكو بعض الناس يطلع من الدنيا بحسرة. شلون يطلع من الدنيا بحسرة؟ هذا يعتدي عليه ظالم، يعتدي عليه معتدي، ما يقدر له، ما يقدر يأخذ حقه من عنده من ناحية، أو من ناحية قد يكون يقدر لكن سابقه الوقت، أدركه الموت قبل أن يأخذ حقه. كأن الآية تقول له أنت إذا متت الله لا يموت، العدل لا بد من تحقيقه، لحقت أنت على أن تأخذ حقك من الظالم فبئا، ما لحقت تأخذ حقك من الظالم الله لا يترك حقك. ومو معنى هذا أن يريد أن يستفرغ زخمة، لا لا أبدا، يعني قد يقول قائل أن هاي معنى يعني أن هذا المعنى بلون من التخدير، لا لا أبدا، بالعكس الله تبارك وتعالى أمرنا بأن لا نترك الحق يذهب هدرا، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن في الواقع الآية البعض يصرفها إلى هجانب، يعني يريد يقول له أنت مهما تكون مثلا أيامك محدودة، لكن هذا اللي أنت جعلته وكيل من قبلك هذا أيامه غير محدودة، وسيؤكد هذا المعنى بالفقرات الآتية. يريد يقول له أنت أيامك قد تموت وأنت غير مدرك لحقك، مو هذا المعنى اللي يأخذ أحد الشعراء؟ ستعلم يا ظلوم إذا اجتمعنا إلى عدل الإله من الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. هذا المقطع الأول واللي

مؤكدة الآية بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. شلون يعني؟ لأن احنا عندنا الآن إذا واحد جعل واحد وكيل، الوكالة تنتهي بمجرد موت الموكل أو موت الموكل. نبهت لي؟ يعني إذا الموكل يموت خلاص انتهت الوكالة، يعني خلاص انقطعت. وإذا الموكل مات كذلك، يعني بموت أحد الطرفين تنحل الوكالة، تذهب. فيريد يقول له أنت اللي متوكل عليه، نعم هذا ما يموت، لا تخشى. يعني جميع ما أوكلته إلى الله تبارك وتعالى أنت اطمئن بأن الله لا يعتريه فناء ولا يعتريه موت، وما توكلت عليه سينفذ. فالآية تقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبح بحمده، فريق من المفسرين يذهب أنه نزهه عن الشركاء، كأنه ذولا كانوا يصورون أن الله عز وجل إذا أراد أن يعمل عملا ما يعمل بيده. لا، أكو بعض الأعمال، يعني مثلا كانت عقيدة عندهم سائدة أن الخنفساء شو الله يخلقها، شو معنى شنو؟ ولذلك يقولون الله كرم موسى، يقول له خلقته بيدي، يقول فالخنفساء الله ما يخلقها مثلا بإيده، أو الحشرات أو الديدان الله يخلقها بإيده، هاي أشياء حقيرة. هذه لا يعمل، ويوكل هذا العمل إلى بعض مساعديه. وهي الفكرة ترى مو بس عند العرب، كانت عند اليونان أيضا. عندهم اليونان عندهم إله الزرع، وعندهم إله المطر، وعندهم إله البغض وإله الحب، وهي آلهة متعددة. هاي الفكرة كانت متأصلة عند كثير من الشعوب، أن هناك آلهة، دول الآلهة يعتبرون مساعدين لله عز وجل في جملة من الأعمال، لأن بعض الأعمال الله أكبر من أن يمارسها. هذا في التصور ما إلى منشأ أبدا، يعني ما إلى دليل بالأحرى، وما إلى مبرر عقلائي أيضا. ليش؟ لأن إبداع الباري، الباري مبدع، وإبداع يتجلى في كل ما خلق، في كل ما صنع، سواء هذا اللي صنع صغير أو كبير، حقير أو عظيم، يتبين فيه إبداع الله. أي شيء أنت تشوفه كائن هو بإبداع، بدقة غاية. يعني تعمل الخلية، الحيوان أبو خلية واحدة، إذا الدرسة تقول هاي الخلية، هذا الحيوان اللي ما بي إلا خلية واحدة، يتصرف أحيانا تصرفات واعية، يدرأ الخطر عن نفسه ويعرف وين ينزوي وين يقوم وين يتحرك. طبعا هذا يدل على إبداع، هذا يدل على غاية بالإبداع. فإذا مو شيء حقير أو شيء مثلا وضيع أن الله عز وجل يخلق بعض الكائنات البسيطة مثل ما يخلق بعض الكائنات الضخمة، يخلق السماوات والأرض، ويخلق الإنسان، ويخلق الدودة البسيطة، وفي كلها يتجلى إبداعه في خلقه. لأن الله عز وجل ما يضع عطاءه ولا يضع منحته إلا ويتجلى فيها الإبداع بأتم صوره في أي مكان كان. فهذا التصور تصور خاطئ، أن دولة أكو بعضهم يعبدون لأنهم مصائب، بعضهم يعبدون على أساس أنهم مساعدين لله عز وجل بالأعمال. هذه أوهام اجت من الفراغ العقائدي، لأن طبعا المنطقة لما يصير بها فراغ عقائدي الناس تقوم تتصرف بأوهامها وبخيالاتها. ولذلك من أخطر الأخطار، نعم، خلو الذهن من التربية. ومع الأسف يعني هاي ظاهرة ما أدري شلون نعالجها. يعني إحنا عندنا الآن، قد يقول قائل الآن إحنا الشبيبة الإسلامية اللي عندنا، يعني أبنائنا تقدر تسميه قشر مسلم مو مسلم، لأن داخله مضمون ماكو. نبهلي، مضمون داخله ماكو، لأن وين منين يحصل المضمون هذا؟ يقول إن أربع آيات يدرسوا هي أفرض بالمدرسة، أو يسمعها من البعض بدون أن يعرف مضمونها، أو بدون أن يتوجه أفرض للاستفادة من عطاء الآية، أو من عطاء الحديث النبوي، أو من عطاء الحكم الشرعي. يعني بتعبير آخر، فعاليات تملأ ذهن الإنسان ما تخلي به فراغ. لأن أنا يوميا أواجه مشاكل بالحياة، وهي المشاكل ما أكو مشكلة ما إلها حكم، ما يمكن أبدا. الله تبارك وتعالى كل ضروب سلوك الإنسان وضع لها أحكام،
وكل عمل من أعمال الإنسان إلى حكم، يو حلال يو حرام يو مكروه مثلا يو مباح مثلا، فحتما الأحكام الخمسة تلحقة. فهذه الأحكام منو وشلون وين يدرسها هذا الولد؟ يعني المفروض إحنا يوم من الأيام كانت الدراسة فردية، التمرع عليك في تاريخ الخلفاء أو في تاريخ العظماء يجيب مدرسين الأبناء، مدرس بالنحو يدرسه، مدرس بالتفسير يدرسه، مدرس بالعقائد. الآن تدريس جماعي، صف بخمسين واحد يدرسه. هذا التدريس الجماعي صار على حساب المادة، المادة اللي تدرس قليلة. يعني أرجوك عندنا الآن إحنا حتى اللي يتخرج ويصير قاضي يقعد وراء ميز القضاء يفتي ويجيب أحكام ويطبق أحكام. لو تجمع المضمون كله اللي عنده شكثر هي 4 سنوات بالأحوال الشخصية، ومو كله ما كان متفرد لهالدراسة، درس من الدروس اللي يدرسها يجوز بالسبوع مرتين مو أكثر. هذا شنو مبلغه من العلم؟ شنو مش عنده من العلم حتى يقعد ينطي حكم أو ينطي رأي أو ينطي نظرية؟ ما في شيء وأبنائنا أيضا ما في شيء. يعني المفروض أن هذا الولد لا يبقى عنده فراغ. يعني هذا الآن يعرف أنه يتعامل ويا وجوه الحياة. وجوه الحياة مو بس محراب يصلي به، دكان يبيع ويشتري به، هذا وجه من وجوه الحياة. جماعة يعيشوا وياهم أصدقاء، هذا وجه من وجوه الحياة. سيارة يركبها، هذا وجه من وجوه الحياة. نعم، نوع من أنواع التعامل أو التفاعل مع أجواء الحياة. طيب هالأجواء المتنوعة شنو هي أحكامها؟ شلون يعني أنا على أي أساس أتصادق مع الناس؟ شنو هي مواصفات الصديق؟ تعاملي مع الأسرة لما أطب إلى أمي وأبوي كيف أتعامل وياهم؟ شلون أرعاهم؟ شلون أخدمهم؟ شلون أدي لهم حق الأبوة والأمومة؟ أكو شيء من هذا مثلا يعرفه الولد أو يدرسه؟ ماكو من هذا الشيء. على كل حال والشغلة يعني الواقع التقصير بها مو من طرف واحد، من أطراف متنوعة. يعني الشغلة في الواقع من أطراف. أولا هسه المسجد أصبح خطر عند حتى عند المسلمين، أصبح خطر المسجد الآن. اللي يطب للمسجد عليه علامة استفهام، أي وحدة. اثنين، هو من يطب للمسجد من اللي يتولى مثلا تدريسه هذا بدل أن يملأ قلبه رحمة؟ يعني تأمل تمر على مسجد من مساجد المسلمين تقول له يا أخي هذا المسجد ترك غذي لي به، هل ناشئة أو هل حاضرين غذي لي إياهم بالأسس الإنسانية؟ وما أكو عندنا حكم من الأحكام الشرعية مقائم على أسس إنسانية، مستحيل. حتى العقاب عندنا قائم على أسس إنسانية، ما عندنا عقاب قائم على انتقام أو فكرة جزاء أبدا، على فكرة تربية على أسس إنسانية. أنت بدل ما تدخل إلى المسجد وتلقن تحشيل راسه بالحقد، تحشيله تحول ليه إلى النور. يا أخي هذا مسلم يتعامل ويا أخوه المسلم، كل ما في الأمر أن هذا أخذ لرأي واحد من الصحابة وهذا أخذ لرأي واحد من الصحابة واثنينهم صحابة رسول الله، هذا أخذ أنا بنائي هذا الرأي أفضل وأنت بنائك هذا الرأي أفضل، وهذا يستوجب أنت تحشي لي راسه تحوله إلى تنور من تنانير الحقد؟ ليش؟ يعني بلاء غريب. فالفرد المسلم الآن تلقى إما أن يحشى رأسه بهذا النمط من التفكير الهدام، أو بالأحرى لا، يحشى رأسه بألوان من التفكير الخرافي. غريب والله، بعض ساعات تتساءل أنت فقيها طولها عرض دي خالق لي مشكلة أن الجنية يمكن واحد يزوج منها ولا مشكلة سكن هي هاي، مشكلة طعام شنو ما أدري، مشكلة شنو هاي أن الجنية ممكن أن الإنسان يتزوج من الجنية أو المرأة يمكن أن تزوج من جني؟ هذا أدوك يعني شنو ما تبحث بالقرن العشرين هاي؟ كلام عجيب يخلي لك الناس تكفر تنفر من الدين كله. على العموم أعود إلى الموضوع. الآية الكريمة تقول سبح بحمده، نزهه عن الشركاء، خلي عقيدتك تكون عقيدة منسجمة مع أسس القرآن الكريم ومع أسس السنة النبوية الشريفة.
نعم وخليك موضوعي، يعني لا يميل بك الهوى. هذا رأي. الرأي الآخر لا، سبح بحمده، يعني اخلص في عبادتك. لا تطب للمسجد تصلي صحيح، لكن خلي صلاتك لله تبارك وتعالى، لأنه غير الله ما ينفعك ولا يضرك أبدا. إذا تمحضت العبادة وخلصت من الرياء صارت لوجه الله، يعني ليحصل عندك تكاذب أثناء الصلاة، وأنت الآن جاي توقف أمام الله عز وجل وتطرح عليها المعنى وتقول له إياك نعبد، في حين أنت متأثر بمؤثر خارجي. هذا المؤثر الخارجي، هاي العبادة عبادة الهوى أو عبادة المادة أو عبادة أشياء أخرى، لا، خليك لمحض الامتثال لأمر الله عز وجل. يعني صلي الصلاة الخالصة لله تبارك وتعالى، لأن طبعا هي الفرق بين المسلم والكافر هو الصلاة، ما بين الكفر والإسلام إلا جحود الصلاة. يعني من بعد الإيمان بالله عز وجل إذا جحد الإنسان صلاته، طبعا إذا جحدها جحود، هذا يقتل عندنا، يقتل عند المسلمين. طيب وإذا لا ولا ما جحدها وإنما عصى بتركها، يترك تعزيره للإمام، الإمام يتولى تعزيره بما يراه مناسب باعتبار عضو أشل، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، المفروض أن الصلاة أداة تقويمية. ولذلك بني الإسلام على خمس، ومنها الصلاة، هي ركن من أركان الإسلام. وطبعا يعني أنت تشترك معي بأن الإسلام ما يعتبر الصلاة ركن من أركانه، ومعناه قراءة الحمد وقل هو لو تطلع برا ذبهن وتروح ما بين ما لهن أثر على سلوكك، لا، هذا مو شيء، هذا شيء بسيط، ما مو فر شيء يستاهل الاهتمام أو تنصب عليه الضخامة هاي، لا. إذن بالواقع الصلاة مضمون، الصلاة المفروض أنها تمسح ما في نفسك من كذب، من انحراف، من غل، من أحقاد، أن تبنيك البناء الصحيح، وهذا هدف العبادة، هو بالدرجة الأولى هذا هدف العبادة. فالآية تقول أولا، تشير إلى أهمية الصلاة، سبح بحمده، بحمد الله عز وجل، يعني لا يدفعك دافع من دوافع الهوى أو من دوافع الدنيا فتتحول إلى حامد للدنيا أو حامد للهوى، لأن الدنيا تنتهي والهوى ينتهي وجميع ما في الحياة ينتهي، والشيء الذي لا ينتهي هو الله، هو الله تبارك وتعالى. فأنت خليك بهذا الخط، خليك باتجاهها، يعني هاي اللحظات اللي تنفرد بها مع الله تبارك وتعالى، جرد نفسك بيها عن أي مؤثر، وسبح بحمده، حاول أن يكون تسبيحك بحمد الله عز وجل، ابتعد عن الرياء، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولأن الصلاة نور الوجه، ولأن الصلاة الأنيس في الوحدة. يبكي الإمام الحسن سلام الله عليه في لحظات الأخيرة، يقول له واحد، سيدي أنت سيد شباب أهل الجنة، أنت ابن رسول الله، ليش هالبكاء؟ يقول له هول المطلع وفراق الأحبة، أنا نازل الآن إلى محل ما أنا مو والجا قبل هذا، أنا رايح أكون بين يدي الله، على شرح لك قدامي أنا، أنا من هالدنيا هاي الوسيعة العريضة، من هالفراش الوثير الناعم، من هاللذائذ، وإذا أنا بفجأة ضجيع الظلام وضجيع الرمل وضجيع الواقع، هذا نوع يعني هو وحده يبعث على الرعب، هذا وحده يبعث على الرعب. يقول أبو نواس في إحدى روائعه، يا بني النقص والغير وبني الضعف والخور وبني البعد بالطباع على القرب بالصور، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر، سبقونا إلى الرحيل وإنا لبالأثر، من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر، هذا ثوب الحرير اخلعته ولبس ثوب التراب، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر، قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر. فالواقع الآية الكريمة تنصب على هذا، سبح بحمده، يعني نجه عن الشركاء من ناحية،
ومن ناحية اخلص في عبادتك له. ثم قالت الآية الكريمة وكفى به بذنوب عباده خبيرا، يعني تقول له انت اذا شاورتك فكرة الشركاء الى الله، سواء كانت قيم اجتماعية او اموال او دوافع اخرى، تراها مضي على الله. يعني بتعبير اخر، لا تلبس عملك عنوانين. واكو بعضهم يلبس عمله عنوانين، راي دوافع شيء وظواهر شيء اخر. هذا المعنى اللي طب طلحة والزبير على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، دخل عليه قالوا له ائذن لنا. قال وين؟ قال ائذن لنا بالعمره، احنا نريد نروح نعتمر. قال لهم لعمري والله ما العمره تريدان، وانما تريدان الغدره، وساستعين بالله عليكما. قال ليش لبسوا للعمل هذا؟ عملكم دوافع معروفه، ها؟ انت جاي تقول لي اروح اعتمر انا، وانا اعرف شنو دافعك لهذا؟ هسه قد يقول لي قائل انه ليش علينا طالب ما قبض عليهم؟ المفروض اكو سيارة من قبله كان مكلبتهم ما يخليهم يتحركون منها، ليش ما كلبتهم؟ لا، علينا طالب يقول والله لو شئت لقومتكم بسيفي وسوطي هذا، ولكن والله لا اصلحكم بفساد نفسي. ما انا معنى انا اتلم قيمي، انا قيم الاسلام ما اقدر احجر عليه قبل ان يذنب او يجرم. والله انا شنو ما استطيع انا اجي اتلم العدل من اجل اني الزمك اكبلك. لا، انا استعين بالله عليك اجبك، ها؟ والا كان بيسعد، كان يسعد على المنبر سلام الله عليه ويقول لهم والله لو شئت لقومتكم بسيفي وسوطي، ولكن هيهات ان اصلحكم بفساد نفسي. ويقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة. انا اعرف وجه الطريقة وطريقة الحيلة، اعرف شوطين او اعرف ضرب عنق اثنين، نعم راح يضبطها للشغلة، ولكن في نفس الوقت شنو مبرري انا؟ ضميري اين مكان ضميري لما اجي انا هذا الدم دونها حاجز من تقوى الله، حرمة الدم، كرامة الآدمي، عدم تجريمه، ما طول هذا الآن مو مجرم، مو الشكل، كيف أجرمه أنا؟ أجرمه على النوايا؟ ولا كان بيوسع؟ قالهم لعمري ما العمر تريدان، وإنما تريدان الغدرة، وسأستعين بالله عليكم. وبالفعل طلع شنت تلك الحرب، وانتهت الأمر إلى مجزرة من أفظع المجازر. ومر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على مصارعه، وشاف أكو امرأة هاي فقدت 4 من الأولاد، فقدتهم واقفة وين؟ إلى جانب أولاد هذول اللي بالمعركة. تقرأ هاي الأبيات: شهدت الحروب فشيبنني، فلم أرى يوما كيوم الجمل، أضر على مؤمن فتنة وأقتله لشجاع بطل، فليت الضعين في بيتها وليتك عسكر لم ترتحل. واستنفذ الإمام كل الطاقات، يعني حاول أن يجنبهم هالمصارع. صاح للزبير، قال له تعال، قال له أنت عرفتني بالعراق، عرفتني بالحجاز، وأنكرتني بالعراق، ما حدا على ما بدأ، شنو اللي يعني غيرت أنا بشيء من سنة الرسول؟ غيرت بشيء؟ نعم، في دين الله عز وجل أحدث، يعني استحدثت نفاقا بعد إيمان، عندك شك في أنا في سلوكي في سيرتي؟ قال لا. قال له إذن شنو اللي دفعك؟ قال له والله على كل حال وشاوش. قال له تذكر عندما مريت أنت كنت تمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا جيت، ولما وقع بصرك علي قلت للنبي إن عليا فيه زهو، عند نوع من الزهو. قال لك لا أبدا، علي لا زهو فيه، إنما هي عزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وستخرج يا زبير تقاتله وأنت ظالم له، تتخطر؟ قال له والله أنسانيه الدهر، راحت عن بالي، وأنا على كل حال بعد ما يسعني قتالك. رجع، لما رجع تلقاه ابنه عبد الله، قال إلى أين شعرت بين الناس وتريد أن ترجع؟ أنت الآن علقتها وتحاول ترجع؟ قال ذكرني علي بن أبي طالب بما لا يسعني قتاله معه، بعد ما يسعني أنا قاتل بعد أن ذكرني بهذا.
قال لا، إنما خفت من شيوخ آل أبي طالب، ومن حقك أن تخاف منها لأنها شيوخ حداد تحملها سواعد فتية أنجاد. كانوا عيرا، أخذ رمحة وحمل على الجيش. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه افرجوا له إن الرجل معير، فأفرجوا له إلى أن ركز رمحه في آخر المعسكر ورجع. قال يا ابن اللخناء يفعل هذا جبان؟ ثم ترك، ألقى سلاحه وأقبل إلى انتهى إلى وادي السباع. وصل إلى وادي السباع وقد أدركه وقت الصلاة، وقف يصلي، مر به عمرو بن جرموز، شاف يصلي انتشق سيفه ضرب عنقه، أخذ رأسه ونزع خاتمه وجاء بسيفه وخاتمه ورأسه ودخل على أمير المؤمنين سلام الله عليه، طرح بين يديه الرأس، قال ما صنعت ويحك؟ لقد سمعت رسول الله يقول قاتل ابن صفية بالنار. فخرج وهو يردد هذه الأبيات: أتيت عليا برأس الزبير وقد كنت أرجو به الزلفة، فبشر بالنار قبل العيان، فبئس بشارة ذي التحفة، لشيان عندي قتل الزبير وعفقة عنز بذي الحجفة. وخرج. هذا كان مصرع، نهاية هذا المصرع ونهاية مصرع طلحة أنه رمي بسهم فقطع أكحله وأخذ الدم يسيل إلى أن نجف دمه ومات. ومر به الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ونظر إليه فعز عليه أن يختم له بهذا المصرع. مع العلم الرجل كانت إلى مواقف سلبية مع الإمام أمير المؤمنين، ولكن مع علي بن أبي طالب هذا الرجل صيغة من النبل، صيغة من الـ من الـ من الخلق الكريم. قالهم أجلسوه قعدوا لي، قال لا أعجز علي يا أبا محمد، يعني أنت رفيق سلاح ورفيق في خط كفاء، عزيز علي أنا أراك بهذا المصرع، أعجز علي أبا محمد. ثم أمر مناديه، نادى: لا تجهزوا على جريح، لا تتبعوا مدبر، لا تنهبوا شيئا من المعسكر، لا يكون واحد عندكم مديدة. قال له واحد: أتحل لهم دماؤنا ولا تحل، أتحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم؟ قال ويحك، إنهم إخوتنا بغوا علينا، من منكم يمتلك أن يأخذ حليلة رسول الله؟ أكو واحد عندكم درهم مديدة إلى زوجة النبي؟ يا أخي هذا الرجل عجيب، يعني عجيب والله. وين تلقى المعدن هذا؟ يعني غير هالموقف يكون شوية يترك له أثر بالناس؟ لما إجا خبر مصرعة قامت تردد فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافرون، فإن يكون نائيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب. العرب إذا إجا واحد ينعى لواحد عزيز يقولوا له في فيك التراب، الله يترس حلقك التراب، ليش جبت لنا الخبر المؤلم؟ هاي تقول لا، الذي نعى علي ليس في فيه التراب. على أي حال الرجل ما يهمه، هذا هو حسب أن يكون ألق وما مسؤول عن غيره، ما له شغل بغيره. هذا الرجل يقول لا أعجز علي أبا محمد. مر وشاف مصارع هذولا وتألم الإمام كثيرا، تألم يعني راد يجنبهم هالمصارع لكن ما تجنبه، ما يعني حملوه حامل إلى أن يقف، وأمرهم بعد ذلك أن يرجعوا إلى أخبيتهم. وصح إلى محمد قال له هلم إلي، أقبل. قال له تذهب إلى أختك أنت، هاي زوجة رسول الله، لا تخلي واحد أجنبي يدنو إلها، وهي 20 امرأة يتولين خدمتها، مو وحدة، 20. هاي طلعت قبل ربع ساعة بيدها بدرة، تقول من يأخذ هذه البدرة ويأتيني برأس الأصلح علي بن أبي طالب؟ ويقول لي جيب لها 20 امرأة تخدمها، مو واحدة، لا 20، داير مداير خبائها. ويخلي أخوها محمد هو الذي يدنو. مع ذلك لما صار الليل ما قدر ينام علي بن أبي طالب إلى أن يتفقدها، إجا إلى الدار اللي يعني خصصت إليه، دخل عليها، أكو مجموعة من النساء واقفات بباب الدار، وقفت له وحدة قالت له قاتل الأحبة أيتمت ولدنا أيتم الله ولدك؟ قالها لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة، أكو غرفة بها مروان وبها الوليد ابن عقبة وبها عبد الله بن الزبير وبأنما هنا كل جامعة هناك،
قالها انا لو قاتل الاحبه اطلع ذولا، لا انا امر بضرب، يعني انا مو قاتل الاحبه.

اسمع نحيب أيتامك ونسائك، لتسمع ابنتك تجول بين الأرامل واليتامى. إن عسعس الليل، عسى الليل.

ومن قطع ومن قطع

أرادت أن تبعد عن المنظر المؤلم، عن المصرع، عن الخدع الذي كان يشبعه رسول الله لثما وتقبيلا، تبتعد عن النظر إلى المحاسن التي غطاها التراب والدماء، تبتعد عن مصارع محمد، ترجع إلى الخيمة، رجعت إلى منظر أشد ألما وأشد لوعا، رجعت إلى يتامى تجود بالخباء.

مأخوذة حتى الخمار وبرقعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ اللهم إنا نتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك

0: اللهم فرج عنا يا الله، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اجعل اللهم هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. الإخوة المؤسسون مطمئنين، الإخوة المؤسسون تغمد اللهم فقيدهم برحمتك، وإلى روحه وأموات المؤمنين والجالسين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: يا الماشي البعيد علي لكم بلديا، عفتوها جنبيت شعر بكظة النار، شعر بكظة النار.

وطيح بفراقكم يا حسين مجدو وهالتلفال لمو البنين تودي رسالة هي الماء.

عفتوها جنبية شعر بكرة عيده.

يا ابني هي ايده تزيح الوجع عنها يا الولد يا ابني.

بعد وايبي حكي والله. خادم الزهراء العزيز مسلم المطور عمي.

يجي وحملك يشيل. انا ابقى بديارك ما اجي ويا بس شغل العليل. انا ابقى بديارك ما اجي ويا بس شغل العليل يمه.

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: في ظلال النبوة والرسالة.
1: أعزائنا المستمعين، فسدت عقائد العرب وسيطرت عليهم الخرافات والأوهام، وعبدوا الأصنام والأوثان التي ملأت مكة والكعبة التي تميزت بالتوحيد الخالص لله عز وجل منذ عهد إبراهيم عليه السلام. وانحدر الناس مع شهواتهم، فشاع فيهم الزنا والخمر والقمار ووأد البنات ودفنهن وهن أحياء خشية العار، وتناحروا بينهم تناحر الوحوش، فكانوا يتقاتلون فيما بينهم لأتفه الأسباب، وقد تستمر الحروب بين القبائل سنين عديدة تكاد تفنيهم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال قومه فيحزن لما هم فيه من الجهل والفساد والغفلة والضلال، ويقلقه مصيرهم، فيفكر ويطيل التفكير ويتمنى لو صلح حالهم وأبصروا طريق الحق ثم ساروا على جادته. ولكن ما هو الطريق الصحيح؟ وما هو المخرج لهؤلاء القوم مما هم فيه؟ هذا الهم الثقيل هو الذي شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقلق من أجله راحته. وكانت هذه الحيرة الشديدة هي التي ينقبض لها صدره وتضيق بها نفسه، فكان يفر بهمه إلى الجبال والكهوف، فيخلو بنفسه في عزلة عن الناس، يتفكر ويتأمل ويتوجه بقلبه وجوارحه إلى الله خالق السماوات والأرض، ويدعوه بأن يشرح له صدره ويخرجه من هذه الحيرة ويهديه سواء السبيل.
1: في غار حراء.
0: اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم غار حراء فاتخذه مكانا لخلوته، وهو كهف صغير بأعلى جبل حراء في شمال شرق مكة في مكان منقطع عن العمران.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إلى هذا الغار فيعتكف فيه أياما وليالي، يتعبد الله على الطريقة الحنفية، طريقة جده إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يتزود لذلك بما يكفيه من الطعام والشراب، وقد حبب إليه الخلاء وأولعت به نفسه ولعا شديدا، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده وأن ينفرد بنفسه في ذلك المكان عن الناس وعن ضوضاء الحياة، يقلب بصره فيما حوله من مظاهر الكون الرائع التي تدل على خالق عظيم بديع أبدع هذا الكون البهي المتناسق، غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية.
0: لقد كان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له ليعبده لما ينتظره من الأمر العظيم. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره ظهرت تباشير الصبح وطلايع السعادة، وآن أوان البعثة، وبدأت آثار النبوة تلوح من وراء آفاق الحياة. وكانت أول هذه الآثار الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح.
1: وما زالت إشراقات النور البهي تتوالى عليه وهو في خلواته تلك، حتى جاء اليوم الموعود لبعثته صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في 17 من شهر رمضان في السنة 41 من ميلاده، عندما نزل عليه الملك جبريل وهو يتعبد الله في غار حراء، فقال له: اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحدثنا عن ذلك، فأخذني فغطني، أي ضمني جبريل ضمة شديدة حتى بلغ من الجهد، ثم أرسلني، أي تركني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فضمني ثانية حتى بلغ من الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة، وأول وحي من القرآن.

0: في بيت خديجة.
1: عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرتجف فؤاده من الفزع وهو يقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فقامت إليه خديجة فزملته، ولما أبصرت تغير لون وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم مسحت بيدها الحانية على وجهه وهدأت من روعه، ثم سألته عن سبب ما ألم به وأفزعه، فقص عليها صلى الله عليه وسلم الخبر. فقالت للنبي صلوات الله عليه وسلم في ثقة وإيمان: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
0: كانت خديجة رضي الله عنها سيدة عاقلة وفاضلة، وكانت قد سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة من قبل، وكان لها ابن عم اسمه ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل.
1: وكانت خديجة أعرف الناس بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبعدت أن يكون به مس من الجن، ورأت أن تستعين بابن عمها ورقة بن نوفل، فانطلقت إليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بالذي رآه في الغار، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وإن قومك سيكذبونك ويؤذونك ويخرجونك ويقاتلونك.
1: تعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كلام ورقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يثق بقريش وبمنزلته عندهم، فكانوا لا ينادونه إلا بالصادق والأمين. فقال متعجبا: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عاداه الناس وحاربوه، ولئن طالت بي الحياة وأدركت ذلك اليوم لأنصرنك نصر أقوياء.
0: فترى الوحي قليلا، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم وظن أنه ليس أهلا لتحمل الرسالة، ولذلك لم يعد الوحي ينزل. ثم تتابع نزول الوحي بعد عدة شهور، وبدأ القرآن ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم الله لنبيه في سورة الضحى بأنه ما هجره ولا تركه، وقد تولاه بالرعاية منذ نشأ، ولم يتخلى عنه لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم.
1: فالله سبحانه وتعالى آواه وهو يتيم قد فقد أباه وأمه، وأغناه وهو فقير يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وهداه وهو ضال حائر لا يدري كيف يصلح قومه، واصطفاه من دون قومه ليكون رسوله إليهم وإلى الناس كافة، ثم طمأنه بأنه سيظل يرعاه ويحوطه ويعطيه من فضله ورحمته حتى يطمئن ويرضى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تلك كانت هي الآية التي أنزلها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد تلك الفترة التي انقطع فيها الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاءه من الله ووقفت إلى جانبه صلى الله عليه وسلم تؤازره وتثبته وتشحذ عزيمته وتخفف عنه كل ما ألم به من هم وتهون عليه أمر الناس وما يلقاه من تكذيبهم وأذاهم.

0: إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما.
1: لقد أسلم علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وأخذه النبي ليخفف عن عمه حيث كان أبو طالب كثير العيال وقليل المال. وأسلم كذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إسلام هؤلاء وهم أهل بيت النبي شهادة من أقرب الناس إلي وأعرفهم به وبصدقه وبإخلاصه وحسن سيرته صلى الله عليه وسلم.
0: إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلا محببا وسهلا يألف الناس ويألفونه، وكان عالما بالأنساب وبأحوال القبائل وبعادات الأمم، فقد كان تاجرا زادته التجارة علما وتجربة ومعرفة، وكان لطيف المعشر حلو الحديث، وكان ذا جاه ومنزلة وثروة في قريش، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تجمعه به جامعة قوية من الثقة والإخلاص وصدق الصحبة، فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام حتى أسلم، وكان إسلامه إسلام الواثق المطمئن إلى صدق ما جاء به صاحبه، فجعل يدعو إلى الإسلام سرا من كان يثق به من أصدقائه، فآمن بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصدقوا بالله ورسوله.
1: فكان هؤلاء النفر أول السابقين إلى الإيمان بالله ورسوله، فكانوا الدعائم الأولى في بناء الإسلام والأساس الذي قام عليه صرح الإسلام الشامخ. ثم تلا هؤلاء رجال من قريش لهم شرف ومكانة، ثم دخل في الإسلام رجال ونساء كثيرون حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس.
0: بداية الجهر بالدعوة.

0: كانت الدعوة سرية في بدايتها، ومرت 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام بشكل سري، ثم أمره الله تعالى بإظهار دعوته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صاحباه! وكانت صيحة معروفة عند العرب يقولها من أحس بخطر ما، فاجتمعت إليه بطون من قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
1: ومنذ ذلك الوقت لم يزل صوت الحق يرتج دويه في أرجاء مكة، فقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، ولم يبعد منه قومه، ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعبها. فلما فعل ذلك أظهروا عداوتهم، وانفجرت مكة بمشاعر الغضب، واستنكرت حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام. فقامت قريش تستعد لحسم هذه المعركة بين الإيمان والشرك منذ البداية. فقد عرف سادة القوم وكبراؤهم أن عبادة الله وحده لا شريك له ستقضي على سلطتهم القائمة على المظالم والسيئات، وسرعان ما جمعوا وفدا من أشراف قريش وأرسلوه إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من دين وعقيدة. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه.

0: تعذيب قريش للمسلمين.
1: عزيزي المستمع، لما يئست قريش من تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، أنزلوا غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وكان بلال الحبشي وقد أسلم يخرجه مولاه أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطاح مكة، ثم يضع صخرة كبيرة على صدره، ثم يقول له: لا والله، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال وهو على هذه الحال: أحد أحد.
0: وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه، وكانوا قد أسلموا، يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة واشتد الحر، يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. حتى قتلت أم عمار أثناء تعذيب المشركين لها وهي مصرة على دينها، فكانت أول شهيدة في الإسلام.
1: أما مصعب بن عمير فكان من أجمل شباب مكة وأنعمهم، فلما أسلم وعلم أبواه بذلك أخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى.
0: ولما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية، فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه لحال سبيله.

0: إيذاء كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عزيز المستمع، لما لم تلق قريش نجاحا في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلموا عن دينهم ولم يلن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم ذلك فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وتفننوا في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على وفود القبائل أثناء الحج، كان أبو لهب يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما، فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا.
0: ولم تكن أم لهب أقل عداوة من زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة اللسان، تبسط لسانها وتفتري وتدس وتؤجج نار الفتنة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا آذوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل كل ما يلقاه وأصحابه بالصبر، فقد أمره الله بأن لا يقاتل أحدا، فلم يكن القتال مشروعا آنذاك.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: حياتي كلها لله.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهمه
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي.

0: الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

صباح من الرشيد FM صباحك.

مفتوح يا غلبان بتعيني.

الصباح رباح وتميز نجاح الرشيد أم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: دكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك من تنظيف

0: يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم. وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: في خطوة تؤكد جدية مسار الإصلاح المالي في البلاد، تقطف بغداد أولى ثمار التنسيق مع المؤسسات الدولية بهدف إنهاء عزلة القطاع المصرفي وتأسيس بيئة مالية آمنة تلبي متطلبات الاقتصاد العالمي، حيث رحب رئيس الوزراء علي الزيدي بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، عدا إياه خطوة مهمة لإصلاح القطاع المصرفي ودمجه بالنظام المالي العالمي. وقال الزيدي إن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات الأخرى تمهيدا لاستعادة التعامل بالدولار بعد استكمال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح آفاقا للاستثمار. هذا ويرى متابعون أن توقيت تغريدة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتجاوز الترحيب بالإجراءات المصرفية ليحمل رسالة سياسية واقتصادية واضحة تؤكد التزام الحكومة بمسار الإصلاح المالي والتنسيق مع المؤسسات الدولية. هذا وتزامنت إشادة الزيدي بالتفاهم بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية بعد 2 من الكشف عن وثائق صادرة من وزارة المالية تتضمن توجيهات بإبلاغ المؤسسات المالية والدوائر المعنية بالعقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على أشخاص وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني وشبكات تمويل تنظيم داعش. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أعلن عقب توقيع اتفاقية عديدة ومذكرات تفاهم مع شركات أمريكية خلال قمة الاستثمار بواشنطن عن توجه العراق لتبني سياسة الباب المفتوح. وأوضح الزيدي أن هذه السياسة تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة تلك الشركات العالمية بالآفاق الاقتصادية الواعدة للعراق، واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. كما أكد الزيدي خلال قمة الاستثمار بواشنطن السعي لبناء جسر اقتصادي يربط العراق بالولايات المتحدة، داعيا الشركات الأمريكية لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم. وقع وزير النفط باسم العبادي اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أمريكية كبرى لتعزيز الاستثمار في البلاد. ومن جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل الشرق الأوسط لمركز تجاري مميز. وأوضح رايت أن تحسين قطاع الطاقة العراقي وتقليل الاعتماد على الدول الجوارية تتطلب نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية للداخل بشكل فعال. رحبت الولايات المتحدة بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينات على منصة إكس أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الإقليميين ويدعم الازدهار عبر توثيق الترابط بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الإعمار الخاصة بالخط. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي للعراق توم براك أن العراق يقود تحالفا أمنيا واستراتيجيا في المنطقة عبر ربط دول الخليج والشام وتركيا ومصر ولبنان معا. وقال براك في كلمته أمام قمة الأعمال الأمريكية العراقية، قال إن هذا المشروع من شأنه تحويل الاعتماد من الشحن البحري عبر مضيق هرمز إلى مسارات برية وربط لوجستي متكامل، ما يقلل من أهمية المضيق الاستراتيجية خلال 2 عامين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لا يجب أن يؤثر حبك للعلكة على مظهرك العام. احرص على عدم مضغ العلكة في الأماكن والمناسبات العامة وأماكن العمل والزيارات، ولا تصدر أي صوت أثناء مضغها، خصوصا لدى وجودك مع الآخرين. واغلق فمك أثناء المضغ، ولا تنفخ العلكة لصنع بالونة أو تعبث بها بأصابعك. وإذا اضطررت للحديث في أثناء مضغه، يجب التخلص منه أولا، فمن غير اللائق أن تظهر العلكة داخل الفم في أثناء الحديث، كما أن الكلمات تبدو مختلفة بوجوده. وعند التخلص منها، ضعها في منديل وارمها في سلة المهملات، واحذر من بصقها أو رميها في الطريق أو تركها على طبق أو طاولة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب التعرض لتماس كهربائي الذي يتسبب في نشوب الحرائق، تأكد من سلامة الأسلاك والموصلات الكهربائية وقم بفحصها بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي تلف أو تآكل، واحذر من استخدام الأسلاك الكهربائية الرديئة، ولا تترك شواحن الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة متصلة، وافصل مصدر الكهرباء في حالة التوقف عن استخدام أي جهاز كهربائي، وعند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل. وضع الأجهزة في مكان بعيد عن الأقمشة مثل الستائر وغيرها، واطفئ الأجهزة غير الضرورية لتخفيف عبء الضغط على المصدر الكهربائي. وعند القيام بالأعمال المنزلية التي تتطلب استخدام المياه مثل الغسيل وشطف الأسطح، تأكد من فصل أي مصدر كهربائي.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند رؤية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب رخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب ردة الفعل القوية كالاستغراب تجنبا لإحراجه، ولا تبدأ بالمساعدة إلا بعد سؤاله، وليكن تصرفك بعيدا عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفت انتباهه وتحدث معه بوضوح. أما إذا كان مقعدا فتحدث معه أنت جالس ولتكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

الصباح رباح والتميز نجاح الرشيد أفأم

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة، وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل السماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: مراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الوقت والآخر من الرشيد FM.
1: التزم بهدوء أعصابك أثناء القيادة لتتجنب المشاجرات في الشارع مع سائقين آخرين وبالأخص سائقي الأجرة، وهدئ السرعة عند المستشفيات والمدارس احتراما للمارة في هذه الأماكن المزدحمة حرصا على حياة الآخرين، ولا تطلق الأبواق لمن يمر من أمام سيارتك أو ترفع صوتك وتصرخ بهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي أن محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين أقعد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأمريكية أسفرت عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي. وأوضح بيان رسمي أن رفع القيود عن تلك المصارف جاء بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي. رئيس الوزراء علي الزيدي رحب بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، عدا إياه خطوة مهمة لإصلاح القطاع المصرفي ودمجه بالنظام المالي العالمي. وقال الزيدي أن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة بالعملات الأخرى تمهيدا لاستعادة التعامل بالدولار بعد استكمال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح آفاقا للاستثمار. رئيس الوزراء أعلن عقب توقيع اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم عن توجه العراق لتبني سياسة الباب المفتوح، وأوضح الزيدي أن هذه السياسة تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة تلك الشركات العالمية بالآفاق الاقتصادية الواعدة للعراق، واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. هذا وقع وزير النفط باسم العباد اتفاقية مع سوريا لبدء أنابيب نفطية وأخرى مع شركات أمريكية كبرى لتعزيز الاستثمار في البلاد. من جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل شرق الأوسط لمركز تجاري مميز. وأوضح رايت أن تحسين قطاع الطاقة العراقية وتقليل الاعتماد على دول الجوار يتطلب نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية للداخل بشكل فاعل. الولايات المتحدة رحبت بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينة أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الأقليميين ويدعم الازدهار عبر توثيق الترابط بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الإعمار الخاصة بالخط. أدان رئيس الجمهورية نزار أميدي استهدافات لمدينتي أربيل والسليمانية، وقال أميدي في تدوينة أن استهداف الأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقراره، وأضاف أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الأقليمية ويجدد تمسكه بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل. أقليم كردستان شهد تصعيدا أمنيا لافتا إذ أسقطت الدفاعات الجوية وقوات التحالف بأربيل 8 مسيرات مفخخة حاولت 4 منها استهداف محيط القنصلية الأمريكية. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة السليمانية إثر قصف صاروخي ومسيرات انتحارية ضال 7 مناطق أبرزها مستودع للذخيرة في طاسلوجا ومقرات للمعارضة الكردية الإيرانية وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بالمنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: يا محلى هالسمرة حبيبة قلبي والعيون الكبيرة.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أعلن مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي أن محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين أقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأمريكية، أسفرت عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي. وأوضح بيان رسمي أن رفع القيود عن تلك المصارف جاء بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي. رئيس الوزراء علي الزيدي رحب بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، عدا إياه خطوة مهمة لإصلاح القطاع المصرفي ودمجه بالنظام المالي العالمي. وقال الزيدي أن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات الأخرى تمهيدا لاستعادة التعامل بالدولار بعد استكمال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح آفاقا للاستثمار. رئيس الوزراء أعلن عقب توقيع اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم عن توجه العراق لتبني سياسة الباب المفتوح، وأوضح الزيدي أن هذه السياسة تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة تلك الشركات العالمية بالآفاق الاقتصادية الواعدة للعراق، واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. هذا وقع وزير النفط باسم العبادي اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفطية وأخرى مع شركات أمريكية كبرى لتعزيز الاستثمار في البلاد. من جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل شرق الأوسط لمركز تجاري مميز. وأوضح رايت أن تحسين قطاع الطاقة العراقية وتقليل الاعتماد على دول الجوار يتطلبون نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية للداخل بشكل فاعل. الولايات المتحدة رحبت بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينة أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الأقليميين ويدعم الازدهار عبر توثيق الترابط بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الإعمار الخاصة بالخط. أدان رئيس الجمهورية نزار أميدي استهدافات لمدينتي أربيل والسليمانية، وقال أميدي في تدوينة أن استهداف الأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقراره، وأضاف أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الأقليمية ويجدد تمسكه بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل. أقليم كردستان شهد تصعيدا أمنيا لافتا إذ أسقطت الدفاعات الجوية وقوات التحالف بأربيل 8 مسيرات مفخخة حاولت 4 منها استهداف محيط القنصلية الأمريكية. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة السليمانية إثر قصف صاروخي وسيارات انتحارية ضال 7 مناطق أبرزها مستودع للذخيرة في طاسلوجا ومقرات للمعارضة الكردية الإيرانية وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بالمنطقة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لتحافظي على نفسك وعلى أسرتك وممتلكاتك، لا تترك الزيت على الموقد لفترة طويلة، وانتبهي لأول إشارة من إشارات تدخينه، ولا تترك المقلاة أو الوعاء المحتوي على الزيت دون مراقبة، مع ضرورة إبعاد الأطفال عن الموقد. وفي حال حدوث حريق بسبب الزيت، ينبغي إطفاء الموقد على وجه السرعة مع تغطية الوعاء أو المقلاة بغطاء مقاوم للحريق، وتوخي الحذر عند القيام بذلك تجنبا للإصابة بحروق. وفي حال خروج لهب من الغطاء، استخدمي مطفأة الحريق مع ضرورة الاتصال بخدمة الدفاع المدني، وتجنبي إطفاء الدهون أو الزيوت بواسطة الماء.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أنا بصراوي وأحب البصرة وأحب ترابها وأحب منطقتي وأحب أهلها وأحب الشط والنخل والروح البصرية الطيبة وأحب إذاعة الرشيد من البصرة على التردد 91.5 FM. بصرتنا بيتنا.
1: أنا موصلي وأحب مدينتي وما خشعت غيره بدنيتي وأحب أم الربيعين هذه حبيبتي مثل ما أحب مدينتي أحب أسمع إذاعتي الرشيد FM على الموجة 97.5 الرشيد بالموصل
2: طيبة وكرم تلقاه عندنا أهل الأنبار اسمعنا على الرشيد FM على الموجة 91.5
3: من قلعة كركوك مدينة الذهب الأسود اسمعونا على الرشيد 92.1
4: في بغداد السلام نلتقي على الموجة 91.5 FM.

0: مراجعين. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد
1: أفاري، حيث تؤول الابتسامة ويولد المال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء جلالي ودكتور يوسف عامر في عيادة أفاماري. تصنع الفرق بدقة وتسم لك ابتسامة تليق بك من ضيف يدل أسنانك نقائها، لا تبييض يضيء ملامحك، مرونة بعلاج دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك، شارع المحافظ القديم. بإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا على الموجة. اسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن مكتب رئيس الوزراء علي زيدي أن محافظ البنك المركزي نزار ناصر عين أقاد سلسلة من اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الخزانة الأمريكية، أسفرت عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي عادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرية الخارجية المرتبطة بالدولار الأمريكي. وضح بيان رسمي أن رفع القيود عن تلك المصارف جاء بعد استفائها للمبادئ والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال الحوكمة واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطع المصرفية وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي. رئيس الوزراء علي زيدي رحب بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة المركزية، عدا إياه خطوة مهمة لإصلاح القطع المصرفية ودمجه بالنظام المالي العالمي. وقال زيدي أن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات الأخرى تمهيدا لاستعادة التعامل بالدولار بعد استكمال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح آفاقا للاستثمار. رئيس الوزراء أعلن عقب توقيع اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم عن توجه العراق لتبني سياسة الباب المفتوح. أوضح زيدي أن هذه السياسة تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة تلك الشركات العالمية بالآفاق الاقتصادية الواعدة للعراق، واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. هذا وقع وزير النفط باسم العباد اتفاقية مع سوريا لبدء أنابيب نفطية وأخرى مع شركات أمريكية كبرى لتعزيز الاستثمار في البلاد. من جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل شرق الأوسط لمركز تجاري مميز. وأوضح رايت أن تحسين قطاع الطاقة العراقية وتقليل الاعتماد على دول الجوار يتطلب نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية للداخل بشكل فاعل. الولايات المتحدة رحبت بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينة أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الأقليميين ويدعم الازدهار عبر توثيق الترابط بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الإعمار الخاصة بالخط. أدان رئيس الجمهورية نزار أميدي استهدافات لمدينتي أربيل والسليمانية، وقال أميدي في تدوينة أن استهداف الأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقراره. وأضاف أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الأقليمية ويجدد تمسكه بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل. أقليم كردستان شهد تصعيدا أمنيا لافتا إذ أسقطت الدفاعات الجوية

0: قوات التحالف بأربيل 8 مسيرات مفخخة، حاولت 4 منها استهداف محيط القنصلية الأمريكية. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة السليمانية إثر قصف صاروخي بسيارات انتحارية ضال 7 مناطق، أبرزها مستودع للذخيرة في طاسلوجا ومقرات للمعارضة الكردية الإيرانية، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بالمنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: يبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: عند رؤية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب ردة الفعل القوية كالاستغراب تجنبا لإحراجه، ولا تبدأ بالمساعدة إلا بعد سؤاله، وليكن تصرفك بعيدا عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفت انتباهه وتحدث معه بوضوح. أما إذ كان مقعدا فتحدث معه وأنت جالس، ولتكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: المهرجان.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك، رجعنا عالجة واسمع شوية أخبار مرشيد أف أم.
4: أعلن مكتب رئيس العالية زين محافظ المركزي نزار ناصر حسين أقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأمريكية، أسفر عن التوصل إلى فهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات مراسلة المصرف الخارجية المرتبطة بالدول الأمريكية. وبيان رسمي أن رفع القيود عن تلك المصارف جاء بعد استيفاء للمعايير المتطلبات المعتادة في مجالات الامتثال والكماء، وسرها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة ترخيص الذي ينفذه البنك المركزي.

0: الرشيد اف ام افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الاسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عياده افا ماري نصنع الفرق بدقه ونرسم لك ابتسامه تليق بك، من تنظيف يعيد لاسنانك نقائها الى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقه تضمن راحتك. افا ماري، خبره وتقنيه واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلص بريك ورجع.
2: مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي. وأوضح بيان رسمي أن رفع القيود عن تلك المصارف جاء بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي. رئيس الوزراء علي الزيدي رحب بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، عدا إياه خطوة مهمة لإصلاح القطاع المصرفي ودمجه بالنظام المالي العالمي. وقال الزيدي إن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات الأخرى تمهيدا لاستعادة التعامل بالدولار بعد استكمال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح آفاقا للاستثمار. رئيس الوزراء أعلن عقب توقيع اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم عن توجه العراق لتبني سياسة الباب المفتوح. أوضح الزيدي أن هذه السياسة تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة تلك الشركات العالمية بالآفاق الاقتصادية الواعدة للعراق، واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. هذا وقع وزير النفط باسم العباد اتفاقية مع سوريا لبدء أنابيب نفطية وأخرى مع شركات أمريكية كبرى لتعزيز الاستثمار في البلاد. من جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل شرق الأوسط لمركز تجاري مميز. وأوضح رايت أن تحسين قطاع الطاقة العراقية وتقليل الاعتماد على دول الجوار يتطلب نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية للداخل بشكل فاعل. الولايات المتحدة رحبت بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينة أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الأقليميين ويدعم الازدهار عبر توثيق الترابط بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الإعمار الخاصة بالخط. أدنى رئيس الجمهورية نزار أميدي استهدافات لمدينتي أربيل والسليمانية، وقال أميدي في تدوينة أن استهداف الأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقراره. وأضاف أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الأقليمية، ويجدد تمسكه بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل. أقليم كردستان شهد تصعيدا أمنيا لافتا إذ أسقطت الدفاعات الجوية وقوات التحالف بأربيل 8 مسيرات مفخخة حاولت 4 منها استهداف محيط القنصلية الأمريكية. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة السليمانية إثر قصف صاروخي ومسيرات انتحارية ضال 7 مناطق أبرزها مستودع للذخيرة في طاسلوجا ومقرات للمعارضة الكردية الإيرانية، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بالمنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: الدراجة.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلن مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي أن محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين أخذ سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأمريكية، أسفرت عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي. وأوضح بيان رسمي أن رفع القيود عن تلك المصارف جاء بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي. رئيس الوزراء علي الزيدي رحب بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، عدا إياه خطوة مهمة لإصلاح القطاع المصرفي ودمجه بالنظام المالي العالمي. وقال الزيدي أن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات الأخرى تمهيدا لاستعادة التعامل بالدولار بعد استكمال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح آفاقا للاستثمار. رئيس الوزراء أعلن عقب توقيع اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم عن توجه العراق لتبني سياسة الباب المفتوح. أوضح الزيدي أن هذه السياسة تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة تلك الشركات العالمية بالآفاق الاقتصادية الواعدة للعراق، واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. هذا وقع وزير النفط باسم العباد اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفطية وأخرى مع شركات أمريكية كبرى لتعزيز الاستثمار في البلاد. من جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل شرق الأوسط لمركز تجاري مميز. أوضح رايت أن تحسين قطاع الطاقة العراقية وتقليل الاعتماد على دول الجوار يتطلب نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية للداخل بشكل فاعل. الولايات المتحدة رحبت بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينة أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الأقليميين ويدعم الازدهار عبر توثيق الترابط بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الإعمار الخاصة بالخط. أدان رئيس الجمهورية نزار أميدي استهدافات لمدينتي أربيل والسليمانية، وقال أميدي في تدوينة أن استهداف الأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقراره، وأضاف أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الأقليمية ويجدد تمسكه بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل. أقليم كردستان شهد تصعيدا أمنيا لافتا إذ أسقطت الدفاعات الجوية وقوات التحالف بأربيل 8 مسيرات مفخخة حاولت 4 منها استهداف محيط القنصلية الأمريكية. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة السليمانية إثر قصف صاروخي وسيارات انتحارية ضمن 7 مناطق أبرزها مستودع للذخيرة في طاسلوجا ومقرات للمعارضة الكردية الإيرانية وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بالمنطقة.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوك الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
1: أنت الآخر من رشيد FM.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: أعلن مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي أن محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأمريكية أسفرت عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي. وأوضح بيان رسمي أن رفع القيود عن تلك المصارف جاء بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي. رئيس الوزراء علي الزيدي رحب بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، عد إياه خطوة مهمة لإصلاح القطاع المصرفي ودمجه بالنظام المالي العالمي. وقال الزيدي أن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات الأخرى تمهيدا لاستعادة التعامل بالدولار بعد استكمال الامتثال والحوكمة يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح آفاقا للاستثمار. رئيس الوزراء أعلن عقب توقيع اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم عن توجه العراق لتبني سياسة الباب المفتوح. أوضح الزيدي أن هذه السياسة تستهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والشركات الكبرى تعكس ثقة تلك الشركات العالمية بالآفاق الاقتصادية الواعدة للعراق واعدا بتحقيق تطلعاتهم التنموية على أرض الواقع. هذا وقع وزير النفط باسم العبادي اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفطية وأخرى مع شركات أماكية كبرى لتعزيز الاستثمار في البلاد. من جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تنتهج مسارا جديدا يهدف لتحويل الشرق الأوسط لمركز تجاري مميز. وأوضح رايت أن تحسين قطاع الطاقة العراقية وتقليل الاعتماد على دول الجوار يتطلب نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية للداخل بشكل فاعل. الولايات المتحدة رحبت بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام المشترك. وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد عبر تدوينة أنها

0: بمعنى المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعزز الأمن والاستقرار الأقليميين ويدعم الازدهار عبر توثيق الترابط بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركات الأماكية ستلعب دورا رئيسا ومحوريا في تنفيذ أعمال الإنشاءات وإعادة الأعمار الخاصة بالخط. أدان رئيس الجمهورية نزار أميدي استهدافات لمدينتي أربيل والسليمانية، وقال أميدي في تدوينة أن استهداف الأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقراره، وأضاف أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الأقليمية، ويجدد تمسكه بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل. أقليم كردستان شهد تصعيدا أمنيا لافتا إذ أسقطت الدفاعات الجوية وقوات التحالف بأربيل 8 مسيرات مفخخة حاولت 4 منها استهداف محيط القنصلية الأماكية. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة السليمانية إثر قصف صاروخي ومسيرات انتحارية ضمن 7 مناطق أبرزها مستودع للذخيرة في تاسلوجا ومقرات للمعارضة الكردية الإيرانية وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران بالمنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: قالوا في الحسين عليه السلام. لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي محرر الهند.

يا اخوتي راح واعرف ماكو راحة ارد اودعكم يا اخوتي راح واعرف ماكو راحة خلي املي عيني بيكم وص

علي ابن ام دخيل بالله الخاتم الحق ويلي ابن امي دخيل بالله الخاتم الاشعل خنصرك خالي اريدك بلك ما واحد يقول خنصرك خالي اريدك بلك ما واحد يقول جسمك يتنثر الحوافر خويا ما ادري شلون اجمعك.

0: الوداع الوداع
1: الوداع عينك بعيني دخلها ولا تباوع بس إلي يا حسين.

بعد.

هذه عجيبة، هالطفل يرفض يودعك، ما قبل يمك نجيبه، ما قبل.

عجيبة هالطفل يرفض يودها ما قبل يمك نجيبه ما قبل تحيرت يا أخويا واشعر هالطفل يحمل مصيبة تحيرت يا أخويا واشعر هالطفل يحمل مصيبة أعتقد عن نهر قبلك ينتهي ويقطع نحيبه الوين

قالوا في الحسين عليه السلام: حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب المسيحي جورج داب.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

يا لك من نملة مزعجة، هيا ابحثي عن طعامك في مكان آخر. سأحكم إغلاق الإناء، وزيادة في الاحتياط سأضع الإناء داخل طبق مليء بالماء. أعرف أن الماء عدو النمل. أرني الآن كيف ستسرقين عسلي.

كيف وصلت إلى هنا؟ تخاطرين بحياتك من أجل قطرة عسل؟ فهمت، أنت تخاطرين من أجل المجموعة، عددكم كبير. اتبعوني، سأطعمكم ولكن خارج البيت. لماذا تأخرتم هكذا؟ عفوا، نسيت أن أحجامكم صغيرة، لابد أنكم جريتم بأقصى سرعة للوصول إلى هنا. أظن هذه القطرة ستكفيكم جميعا، أنتم تتحركون بنظام مذهل. لا شكر على واجب، معذرة، إنني جرحت شعورك عندما وصفتك بالسارقة. أعرف أن للنمل شعورا رقيقا مثل حجمه، حدثتنا نملة سليمان بهذا في القرآن الكريم.

0: الضابطة نملة، الضابطة نملة، القائد العام يريدك في مكتبه.
1: سأتجه إليه فورا.
2: أين أنت يا نملة؟
1: كنت أتفقد الحالة الأمنية يا سيدي.
2: هناك مهمة خطيرة.
1: أمرك يا سيدي.
2: طفل من هذا النوع المسمى بالإنسان كان يتناول حلوى بالقرب من وادي النمل، أسقط قطرات من العسل ومكعبات سكرية المذاق تكفي لإطعام الوادي شهرا بأكمله.
1: سنحتاج إلى 10,000 نملة شغالة لحمل الطعام.
2: خذي معك 50,000 نملة في المهمة السرية.
1: 50,000 في مهمة سرية؟ نحتاج إلى 10,000 فقط. لماذا نسرف في العدد؟
2: لأن الإنسان يسرف في القتل، قد يموت في الطريق آلاف الضحايا. الاحتياط واجب. متى تبدأين التحرك؟
1: في منتصف الليل يا سيدي، حيث يكون أكثر البشر نائمين.
3: نملة، أنا محظوظة لأنني وجدتك.
1: أهلا أهلا يا دكتورة نملية. معذرة، أحتاج إلى الراحة.
3: بالطبع يا عزيزتي، لا أريد أن أزعجك. أنا أعرف أن عملكم في الشرطة صعب ومرهق، وبالتأكيد تحتاجين إلى الراحة.
1: أشكرك.
3: لطالما تمنيت أن أكون شرطية مثلك. لا تتصوري يا نملة، يا عزيزتي، كم نتعب نحن في دراسة علم نفس النمل.
1: كان الله في عونك.
3: أبسط شيء لليوم، قمت بحصر كل ضحايا النمل الذين ماتوا من تعديات البشر علينا، ولكن البحث رفض بحجة أنه ليس فيه جديد. قال لي رئيس الأبحاث العلمية، بدلا من حصر الأعداد، اعرف السبب في أن البشر يدوسون علينا أثناء سيرهم. كيف لي أن أعرف شيئا كهذا؟ هل أسأل البشر؟ وكيف لي أن أتعلم لغتهم؟ كيف؟
1: دكتورة نملية، أرجوك، أريد أن أرتاح قليلا.
3: يا لي من نملة حمقاء، أنت تحتاجين إلى الراحة، ومن يدري، ربما لديك مهمة عسكرية في جوف الليل. لا أريد أن أعطلك، كما أنني مشغولة جدا ولدي أبحاثي ودراساتي. نملة، انتظري.

Bravo! انتظروا، أشعر بخطر ما، سوف أتسلق هذا الحجر وأنظر خلفه.

0: سيدتي.
1: خلف هذه الزلطة العملاقة بحيرة ماء.
0: والعمل، هل ننتظر حتى يطلع النهار وتجفف الشمس البحيرة؟
1: إذا انتظرنا إلى النهار سيستيقظ الناس أيضا ونواجه خطر البشر بدلا من الماء.
2: شيء غريب، السماء لم تمطر، فمن أين جاءت البحيرة؟
0: انظري يا سيدتي، عملاق مارد.
2: فهمت كل شيء، إنها قطرة ماء سقطت من الطفل وهو يشرب.
0: والعمل، أمامنا خطر الماء وخطر الإنسان.
2: هل أفضل أن نعود؟
1: ما هذا؟ ورقة الشجرة.
0: إنها ضخمة جدا، أخاف أن أسقط في الماء.
2: لا تكن جبانا،
1: يجب أن ننقذ الآخرين.
3: أنت نملة فاشلة، تسببت في موت 50,000 نملة.
2: ظهر الطفل فجأة، وقبل أن نتراجع لمحنا وحدثت الكارثة.
3: لا أريد تبريرات.
2: ولكن الحلوى لم تغرق.
3: كيف؟
2: سقطت قربة الماء من يد الطفل عكس اتجاه الطعام.
3: سننتظر إلى الليل ونعاود التجربة.
2: بل سأذهب الآن في وضح النهار.
3: هذا جنون.
2: أرجوك يا سيدي، أرجوك دعني أحاول.

0: اجتمعنا اليوم لتكريم البطلة نملة.
1: شكرا لكم، إنه جهد كل الزملاء الذين شاركوا معي في المهمة.
0: والآن أعلن ترقية الضابطة نملة وتوليتها منصب قائد عمليات الاستطلاع في أعلى شجرة.
2: لا أفهم السبب فيما تعبك النفسية. أنت نملة مستقرة في حياتك، ناجحة جدا في عملك، وقد حصلت على ترقية منذ أيام. فما هي المشكلة؟ ما هي
1: المشكلة؟ المشكلة أنني لا أجد فرصة للكلام في حضورك.
2: معذرة، تفضلي.
1: إن صورة رفاقي النمل وهم يموتون في موقعة قطرة الماء لا تغيب أبدا عن ذهني. أشعر بأنني قصرت في إنقاذهم.
2: هذا غير صحيح، الكل يعرف أنك بذلت أقصى ما تستطيعين، ولولا شجاعتك ما امتلأت الخزائن بالطعام. معذرة، عدت لمقاطعتك مرة أخرى. سأصمت تماما. قولي ما يخطر في بالك دون تفكير.
1: نعم، أعرف لماذا خلق الله النملة بوصف نملة، ولكني فشلت في أن أعرف لماذا خلق الله الإنسان. هذا المخلوق الغريب يسير هكذا بلا مبالاة، يطأ بأقدامه مئات من جيوش النمل دون أن يدرك، دون أن يلاحظ، دون أن يغضب أو حتى يحزن.
2: لا تنفعلي إلى هذا الحد. خذي هذا العلاج.
1: أي قسوة تنطوي علي هذه اللامبالاة. نحن ننقل حبة الأرز في يوم كامل، ليست حياتنا سهلة على الإطلاق. نحن نتعب.
2: لماذا نامت بهذه السرعة؟ هل أعطيتها جرعة زائدة؟

0: عزيزتنا نملة. وجدتها.
1: وجدت ماذا؟
0: النظرية. لماذا يقتلنا الإنسان دون أن يشعر؟
1: وما هي نظريتك؟
0: الإنسان يسحقنا بأقدامه لأننا صغار الحجم جدا بالنسبة إليه.
1: هي لك من عبقرية. وهل اكتشفت كل هذا وحدك؟
0: انتظري حتى أكمل لك. الإنسان لا ينظر أبدا إلى أسفل. غروره يجعله دائما النظر إلى أعلى أو إلى الأمام أو أحيانا إلى الخلف، ولكنه لا ينظر أبدا تحت قدميه.
1: هل كل الناس كذلك؟
0: كلهم إلا سليمان الحكيم.
1: هل رأيته من قبل؟
0: نعم رأيته، إنه متواضع للغاية، يعامل الحيوانات والطير برفق وحنان، رغم أن كل ما على الأرض مسخر له. يملك القدرة على تسيير الريح وتسخير الجن لخدمته.
1: كم أتمنى أن أقابل نبي الله سليمان الحكيم لأسأله كيف أصل إلى السعادة.
0: أعرف أنه شديد التواضع، ولكن ليس إلى درجة أن يقابل نملة. تذكري دائما أنك مجرد نملة.
1: معك حق، تصبحين على خير.

0: ادخلوا مساكنكم أيها النمل بسرعة بسرعة، وإلا حطمكم جيش سليمان وهم لا يشعرون.
1: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. شعرت النملة الصغيرة بحجم الخطر الذي يهدد واديها. إن جنديا واحدا يسير بدروعه الحديدية وحذائه الثقيل قادر على قتل آلاف النمل دون أن يشعر أو يلاحظ، فما بالنا بجيش من الإنس والجن والطير والوحوش المفترسة. عرفت النملة أن كارثة تقترب من واديها وتكاد تنهي حياة النمل جميعا. وقفت في وجه أعظم جيوش الأرض محذرة، وهي تعلم أنها يفصلها عن الموت لحظة.

قالوا في الحسين عليه السلام. قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني مارك.

حبي في الهيبة وقالها يا زينب ذول زين من نيبة صدقي يا صحبتهم صدقي يا

يا بنت علي باكر قل لي الهب ظاهر يا بنت علي باكر اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك كبوا شواربهم حلوا حلوا بيارغهم ذبوا عمارهم

صحبتهم قلت لعمي وكفوا من سمعت قلت لعمي وكفوا من سمعت وذب على راسي

0: صحبتهم.
1: أرد أسمعها
2: يا صحبتهم
0: بعد مرة
1: أبدي.
0: استعرضوا يم الخيمة مالت زينب.
1: القصيدة الخادمة حبيبي.

زينب وشاليده بن ظاهر وسووا ملعب شاليده بن ظاهر وسووا ملعب هوس قبال حسين وحسين اطرب هوس قبال حسين شوت شوت ايه قال لا اظن حاسبه وعمك شيد قال لا اظن حاسبه وعمك شيد رخصنا ردخليهم تضيج الارض بيهم عمي رخصنا ردخليهم تضيج الارض بيهم غير انا عمك وانت اللي مسميني شيخ الانصار.

0: الله خرقي ياس
1: عين حسين عليهم ومتبسم عين حسين عليهم ومتبسم واحد بالاخر يحس بيه متحزم واحد بالاخر يحس بيه متحزم بنفاسهم عطر الوفا ظليشم بنفاسهم عطر الوفا ظليشم وعين على العباس شاف مغيم عين على العباس شاف مغيم عين

يحس بي متحزم واحد بالآخر يحس بي متحزم بنفاسهم عطري الوفي ظليشم بنفاسهم عطري الوفي ظليشم عين على العباس شافه مغيم اسمع اسمع آه قل علي خلها هاي الزلم كلها قل علي خلها هاي الزلم اسمع وصارت مسابق بين أخو وأصحابة وهو سولي لحقها اللي جت طلابة صارت مسابق بين أخو وأصحابة وهو سولي لحقها اللي جت طلابة وضحكا صوارنهم حلوا بيارنهم

0: صحبتهم
1: على كيفه
0: قالهم حسين الراي من التم قالهم حسين الراي من التم يا ابو الفضل انت وحبيب تقادموا يا ابو الفضل انت وحبيب تقادموا

كلكم فريد. ايش قال له؟ اسمع اسمع الله. قال له لا تشاو انت وتحزمي بشته. قال له لا تشاو انت وتحزمي بشته. شاشن هي صاري لعزم عدا صار حسين ويهد وياهم ببتارة. شاشن هي صاري لعزم عدا صار حسين ويهد وياهم ببتارة ويحلف بغيرتهم.

0: صدقي يا صاحبته صدقي يا تعلم الصحبة مني يا عمي صدقي يا صاحبته صدقي اسمع اسمع
1: طش خبر عد جيش الكفر خلاهم طش خبر عد جيش الكفر خلاهم يخافون مني الهوى اللي يتعداهم يخافون مني الهوى اللي يتعداهم طش خبر عيد جيش الكفر خلاهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم صوت اصفر وقوة الشمر ناداهم
0: صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر صوت صوت اصفر
1: هلا هلا صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر ناداهم
0: اصحاب الحسين حسين هدوا ياهم اصحاب الحسين حسين

0: هاشم يطالب بدم مسلم
1: ها
0: خاتي دم تحزم يطالب بدم مسلم وجع زلمهم ما ثبت بمكانه من شافوا ابو فاضل مكان فردانه وجع زلمهم

0: صحبته هذا رزق من الله لو عالفطرة هذا رزق من الله لو عالفطرة واحد يصير صويح بابن الزهرة واحد يصير صويح بابن الزهرة أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى هنيالهم بيهم عطر من عطرة هنيالهم بيهم عطر بعد بعد هنيالهم بيهم عطر من عطر الله الله من صاحبه اليمه طاحوا مثل نجمه من صاحبه اليمه طاحوا مثل نجمه يغارب فاضل حتى ظل من عيدهم بقد ما يحبون الحسين يحسهم يغارب فاضل حتى
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: أفا ماري حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك أفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى العنوان كركوك شارع المحافظة القديم وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440 أفا ماري معها تبدأ حكاية جمالك
3: خلصنا الريف ورجعنا علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
4: هذا رئيس مجلس الوزراء الزيدي إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة التي عقبها بزيارة رسمية إلى دولة قطر. وخلال مباحثته في الدوحة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شدد الجانبان على ضرورة التزام الولايات المتحدة وإيران بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. فيما قدم زيدي تعازيه إلى أمير قطر بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني. صوت مجلس النواب على إعفاء قائد القوة البحرية العراقية وعدد من الضباط على خلفية حادثة الصيادين العراقيين. بيان للمجلس ذكر أنه أنهى قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع بشأن استشهاد الصياد من محافظة البصرة وصوت على توصية اللجنة الخاصة بالحادثة. وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أوصت في تقريرها بشأن حادثة الصيادين العراقيين بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه. كما صوت مجلس النواب على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه أو نائبيه مع توصية إلى الحكومة بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السن وذلك خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني. في حين كشف نواب عن وجود مقترح قانون للرقابة الوقائية داخل أروقة البرلمان مشيرين إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن مكامن الخلل وملاحقة ملفات الفساد وهدر المال العام في الوزارات ومؤسسات الدولة. كشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقيع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلنت هيئة النزاهة ضبط مسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد على خلفية اختلاس مواد كهربائية تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دينار. ذكرت الهيئة في بيان أن مسؤول المخازن في فرع توزيع الرصافة أقدم على اختلاس المواد الكهربائية بالتعاون مع 2 من أصحاب العجلات. أضافت أن عملية الضبط نفذت استنادا إلى مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. دهمت قوة أمنية مشتركة مجمع بوابة العراق السكني في بغداد بأمر من هيئة النزاحة لمكافحة الكسب غير المشروع. أسفرت العملية عن مصادرة نحو 60 سيارة فارهة وحديثة شملت طرازات جي كلاس والأكزز تحمل أرقاما مميزة، وقيلت برفعات أو رافعات حكومية. كما تم إغلاق والتحفظ على شقق سكنية فاخرة داخل المجمع ترتبط هذه الممتلكات بنواب ومسؤولين كبار متهمين بملفات فساد.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أثمان.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
3: عزت وزارة الكهرباء قلة تجهيز الطاقة إلى المواطنين إلى التجاوزات على الشبكة وانخفاض إمدادات الغاز جراء الحرب الإقليمية في المنطقة. الناطق باسم الوزارة أحمد تركي جهت قال إن المنظومة الكهربائية تمر حاليا بظروف استثنائية فرضتها مجموعة من التحديات المتزامنة، أبرزها الارتفاع الكبير في الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تقادم أجزاء من البنى التحتية والحاجة إلى تخصيصات مالية أكبر لتسريع مشاريع التأهيل والتوسعة، الأمر الذي أثر في حجم الطاقة المتاحة للتجهيز. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقشي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمنع تصعيد التوترات والحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. أكد عراقشي أن العلاقات بين إيران والعراق راسخة واستراتيجية، مشددا على أن العلاقات القيمة بين البلدين يجب ألا تتأثر ببعض التصريحات الشخصية وغير الرسمية. في خطوة تصعيدية جديدة، وصلت إيران استهداف منشآت الطاقة في الكويت، إذ أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم للمرة الثانية خلال يومين، نتيجة ما وصفته بالعدوان الإيراني على دولة الكويت. ذكرت الوزارة في بيان أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة، أسفر عن تأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية. إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط من تصاعد التوتر، داعية إياهم لتوخي الحذر ومتابعة المستجدات الأمنية. وضحت الوزارة أن البيئة الأمنية معقدة وتشهد احتمالات لتصعيد غير متوقع، مطالبة بالالتزام بإرشادات السفارات، وأشارت إلى أن إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي قد يعطلان السفر، لافتة إلى تعرض منشآت دبلوماسية أمريكية حتى خارج المنطقة لاستهدافات مما يستدعي رفع الجاهزية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية أن منطقة الشرق الأوسط باتت مهددة بالانزلاق نحو صراع عسكري شامل وأوسع نطاقا خلال المرحلة المقبلة. أوضح ترامب أن غياب الرد الحاسم وتصدي الصارم للتحركات والسياسات الإيرانية الإقليمية سيزيد من وتيرة التصعيد الحالي، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات دولية عاجلة لردع طهران وحماية الاستقرار وضمان أمن الحلفاء بجميع أنحاء المنطقة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفقر.

0: حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.
1: محلاها السمرة حبيبة قلبي والعيون الكبيرة.

0: من آداب السيارة أن تختار وقتا مناسبا بعيدا عن فترات الطعام والراحة، وأن تستأذن أصحاب المنزل باتصالك قبل الزيارة بوقت كاف، متجنبا إجراء الزيارات المفاجئة.
1: أنت والآخر من رشيد FM.

0: الرشيدة والآخر من الرشيدة فأنا.
1: عزيزتي الزوجة، تجنبي توجيه النقد أو اللوم لزوجك أمام أهله، وتجنبي انتقاد أهل زوجك أمامه أيضا، فذلك سيشعره بالحزن والألم حتى لو لم يعبر لك عن ذلك بوضوح.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأنا.

0: أنت من هي؟
1: من هي؟
0: أكيد إذاعتي النشيد.
2: أنا هاني ويسعدك.

إنها معلومتي، إنها معلومتي، إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد أف أم.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا الريف ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: عاد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة، التي عقبها بزيارة رسمية إلى دولة قطر. وخلال مباحثته في الدوحة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شدد الجانبان على ضرورة التزام الولايات المتحدة وإيران بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. فيما قدم زيدي تعازيه إلى أمير قطر بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني. صوت مجلس النواب على إعفاء قائد القوة البحرية العراقية وعدد من الضباط على خلفية حادثة الصيادين العراقيين. بيان للمجلس ذكر أنه أنهى قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع بشأن استشهاد الصياد من محافظة البصرة، وصوت على توصية اللجنة الخاصة بالحادثة. وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أوصت في تقريرها بشأن حادثة الصيادين العراقيين بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه. كما صوت مجلس النواب على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه أو نائبيه، مع توصية إلى الحكومة بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السن، وذلك خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني. في حين كشف نواب عن وجود مقترح قانون للرقابة الوقائية داخل أروقة البرلمان، مشيرين إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن مكامن الخلل وملاحقة ملفات الفساد وهدر المال العام في الوزارات ومؤسسات الدولة. كشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد، عبر جمع التواقيع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حصن القضايا الكبرى. أعلنت هيئة النزاهة ضبط مسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد على خلفية اختلاس مواد كهربائية تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دينار. ذكرت الهيئة في بيان أن مسؤول المخازن في فرع توزيع الرصافة أقدم على اختلاس المواد الكهربائية بالتعاون مع 2 من أصحاب العجلات. أضافت أن عملية الضبط نفذت استنادا إلى مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. دهمت قوة أمنية مشتركة مجمع بوابة العراق السكني في بغداد بأمر من هيئة النزاهة لمكافحة الكسب غير المشروع. أسفرت العملية عن مصادرة نحو 60 سيارة فارهة وحديثة شملت طرازات جي كلاس والأجزز تحمل أرقاما مميزة، وقيدت برفعات أو رافعات حكومية. كما تم إغلاق والتحفظ على شقق سكنية فاخرة داخل المجمع، ترتبط هذه الممتلكات بنواب ومسؤولين كبار متهمين بملفات فساد.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: الرشيدة والآخر من الرشيدة فأم.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

الموت والآخر من الرشيد فأنا. النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك. أنت والآخر من رشيد فأم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: عزت وزارة الكهرباء قلة تجهيز الطاقة إلى المواطنين إلى التجاوزات على الشبكة وانخفاض إمدادات الغاز جراء الحرب الإقليمية في المنطقة. الناطق باسم الوزارة أحمد تركي جهت قال إن المنظومة الكهربائية تمر حاليا بظروف استثنائية فرضتها مجموعة من التحديات المتزامنة، أبرزها الارتفاع الكبير في الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تقادم أجزاء من البنى التحتية والحاجة إلى تخصيصات مالية أكبر لتسريع مشاريع التأهيل والتوسعة، الأمر الذي أثر في حجم الطاقة المتاحة للتجهيز. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقشي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمنع تصعيد التوترات والحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. أكد عراقشي أن العلاقات بين إيران والعراق راسخة واستراتيجية، شددا على أن العلاقات القيمة بين البلدين يجب ألا تتأثر ببعض التصريحات الشخصية وغير الرسمية. في خطوة تصعيدية جديدة وصلت إيران استهداف منشآت الطاقة في الكويت، إذ أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم للمرة الثانية خلال يومين نتيجة ما وصفته بالعدوان الإيراني على دولة الكويت. ذكرت الوزارة في بيان أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة، أسفر عن تأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية. إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط من تصاعد التوتر، داعية إياهم لتوخي الحذر ومتابعة المستجدات الأمنية. أوضحت الوزارة أن البيئة الأمنية معقدة وتشهد احتمالات لتصعيد غير متوقع، مطالبة بالالتزام بإرشادات السفارات، وأشارت إلى أن إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي قد يعطلان السفر، لافتة إلى تعرض منشآت دبلوماسية أمريكية حتى خارج المنطقة لاستهدافات مما يستدعي رفع الجاهزية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية أن منطقة الشرق الأوسط باتت مهددة بالانزلاق نحو صراع عسكري شامل وأوسع نطاقا خلال المرحلة المقبلة. أوضح ترامب أن غياب الرد الحاسم والتصدي الصارم للتحركات والسياسات الإيرانية الإقليمية سيزيد من وتيرة التصعيد الحالي، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات دولية عاجلة لردع طهران وحماية الاستقرار وضمان أمن الحلفاء بجميع أنحاء المنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

شكرا. مساء الخير.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هذا رئيس مجلس

0: الرئيس الوزراء اليزيدي إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة التي عقبها بزيارة رسمية إلى دولة قطر. وخلال مباحثته في الدوحة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شدد الجانبان على ضرورة التزام الولايات المتحدة وإيران بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. فيما قدم زيدي تعازيه إلى أمير قطر بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني. صوت مجلس النواب على إعفاء قائد القوة البحرية العراقية وعدد من الضباط على خلفية حادثة الصيادين العراقيين. بيان للمجلس ذكر أنه أنهى قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع بشأن استشهاد الصياد من محافظة البصرة، وصوت على توصية اللجنة الخاصة بالحادثة. وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أوصت في تقريرها بشأن حادثة الصيادين العراقيين بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه. كما صوت مجلس النواب على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه أو نائبيه، مع توصية إلى الحكومة بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السن، وذلك خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني. في حين كشف نواب عن وجود مقترح قانون للرقابة الوقائية داخل أروقة البرلمان، مشيرين إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن مكامن الخلل وملاحقة ملفات الفساد وهدر المال العام في الوزارات ومؤسسات الدولة. كشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقيع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلنت هيئة النزاهة ضبط مسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد على خلفية اختلاس مواد كهربائية تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دينار. ذكرت الهيئة في بيان أن مسؤول المخازن في فرع توزيع الرصافة أقدم على اختلاس المواد الكهربائية بالتعاون مع 2 من أصحاب العجلات. أضافت أن عملية الضبط نفذت استنادا إلى مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. دهمت قوة أمنية مشتركة مجمع بوابة العراق السكني في بغداد بأمر من هيئة النزاهة لمكافحة الكسب غير المشروع. أسفرت العملية عن مصادرة نحو 60 سيارة فارهة وحديثة شملت طرازات جي كلاس والأكزز تحمل أرقاما مميزة، وقيلت برفعات أو رافعات حكومية. كما تم إغلاق والتحفظ على شقق سكنية فاخرة داخل المجمع ترتبط هذه الممتلكات بنواب ومسؤولين كبار متهمين بملفات فساد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

ما جبل صوتي ومساني الأسمى ورسمك الأسمى ورسمك

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: بينها الواحد بتوقيت الرشيد اف ام. شوية أخبار من الرشيد اف ام.
1: عزت وزارة الكهرباء قلة تجهيز الطاقة إلى المواطنين إلى التجاوزات على الشبكة وانخفاض إمدادات الغاز جراء الحرب الإقليمية في المنطقة. الناطق باسم الوزارة أحمد تركي جهت قال إن المنظومة الكهربائية تمر حاليا بظروف استثنائية فرضتها مجموعة من التحديات المتزامنة، أبرزها الارتفاع الكبير في الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تقادم أجزاء من البنى التحتية والحاجة إلى تخصيصات مالية أكبر لتسريع مشاريع التأهيل والتوسعة، الأمر الذي أثر في حجم الطاقة المتاحة للتجهيز. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقشي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمنع تصعيد التوترات والحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. أكد عراقشي أن العلاقات بين إيران والعراق راسخة واستراتيجية، مشددا على أن العلاقات القوية

0: بعض التصريحات الشخصية وغير الرسمية. في خطوة تصعيدية جديدة وصلت إيران استهداف منشآت الطاقة في الكويت، إذ أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم للمرة الثانية خلال يومين نتيجة ما وصفته بالعدوان الإيراني على دولة الكويت. ذكرت الوزارة في بيان أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة، أسفر عن تأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية. إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط من تصاعد التوتر، داعية إياهم لتوخي الحذر ومتابعة المستجدات الأمنية. أوضحت الوزارة أن البيئة الأمنية معقدة وتشهد احتمالات لتصعيد غير متوقع، مطالبة بالالتزام بإرشادات السفارات، وأشارت إلى أن إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي قد يعطلان السفر، لافتة إلى تعرض منشآت دبلوماسية أمريكية حتى خارج المنطقة لاستهدافات مما يستدعي رفع الجاهزية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية أن منطقة الشرق الأوسط باتت مهددة بالانزلاق نحو صراع عسكري شامل وأوسع نطاقا خلال المرحلة المقبلة. أوضح ترامب أن غياب الرد الحاسم وتصدي الصارم للتحركات والسياسات الإيرانية الإقليمية سيزيد من وتيرة التصعيد الحالي، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات دولية عاجلة لردع طهران وحماية الاستقرار وضمان أمن الحلفاء بجميع أنحاء المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفقر.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيت نكونه.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: عاد رئيس مجلس الوزراء الزيدي إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة التي عقبها بزيارة رسمية إلى دولة قطر. وخلال مباحثته في الدوحة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شدد الجانبان على ضرورة التزام الولايات المتحدة وإيران بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. فيما قدم زيدي تعازيه إلى أمير قطر بوفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني. صوت مجلس النواب على إعفاء قائد القوة البحرية العراقية وعدد من الضباط على خلفية حادثة الصيادين العراقيين. بيان للمجلس ذكر أنه أنهى قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع بشأن استشهاد الصياد من محافظة البصرة، وصوت على توصية اللجنة الخاصة بالحادثة. وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أوصت في تقريرها بشأن حادثة الصيادين العراقيين بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه. كما صوت مجلس النواب على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه أو نائبيه مع توصية إلى الحكومة

0: بتسليم إدارة المجلس إلى رئيس السنة، وذلك خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني، في حين كشف نواب عن وجود مقترح قانون للرقابة الوقائية داخل أروقة البرلمان، مشيرين إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن مكامن الخلل وملاحقة ملفات الفساد وهدر المال العام في الوزارات ومؤسسات الدولة. كشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقيع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلنت هيئة النزاهة ضبط مسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد على خلفية اختلاس مواد كهربائية تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دينار. ذكرت الهيئة في بيان أن مسؤول المخازن في فرع توزيع الرصافة أقدم على اختلاس المواد الكهربائية بالتعاون مع 2 من أصحاب العجلات. أضافت أن عملية الضبط نفذت استنادا إلى مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. دهمت قوة أمنية مشتركة مجمع بوابة العراق السكني في بغداد بأمر من هيئة النزاهة لمكافحة الكسب غير المشروع. أسفرت العملية عن مصادرة نحو 60 سيارة فارهة وحديثة شملت طرازات جي كلاس والأكزز تحمل أرقاما مميزة. وقيلت رافعات حكومية، كما تم إغلاق والتحفظ على شقق سكنية فاخرة داخل المجمع. ترتبط هذه الممتلكات بنواب ومسؤولين كبار متهمين بملفات فساد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.
1: جلست والخوف بعيني